0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: غبار أو قبل شمسان أستقيك الآن يا فؤادي المعتاد في بك النسيان
1: في قلبي راسم للجبال.

لك بها أصحاب يذكرون كذا شعل قمر خواب لك بها أصحاب يذكرون كذا شعل قمر خواب عيشهم مطاب شملهم ما تجمع.

عليا فيش واحد العين انت من نهويل انت في الشباب الاخبار تقطف الاطفال.

إليه الروح عد لتلك المراعي والجبال السود واللي جاب موت أنت ما زلت واعي ذاكر اللي كان

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير، صباح المسرات والخيرات، صباح القلوب الطيبة والابتسامة المشرقة، صباح نرفع فيه سقف الأمنيات بكل إصرار وعزيمة واجتهاد، صباح لا نعرف فيه، لا نكل فيه ولا نمل، ولا نعرف فيه اليأس، ولا يعرف اليأس طريق إلينا. صباحكم سعيد وصباحكم جديد، وحلقة جديدة من عدن هذا الصباح أقدمها لكم وزميلتي ديانا سلطان على مدار ساعة ونصف كاملة، وكما عودناكم فقرات متنوعة وموضوع صباحي جديد الذي نأمل ونتمنى فيه أن نستمع فيه إلى آرائكم وأن تشاركونا فيه تفاعلاتكم وتعليقاتكم حوله. وهذه تصبيحة خاصة من الإخراج لزميلنا ناصر فائز ولكافة الكادر العامل معنا في طاقم مؤسسة عدن الغد للإعلام، وصباح الخير يا ديانا ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك عزيزتي خديجة، ويسعد صباح ناصر المجتهد اللي معنا طوال الأسبوع، وصباح الخير لكل من يرتقب هذا البرنامج عن تمام الساعة 8 والنصف، وأصدقائنا الأعزاء على الأفئين، يا صباح الخير على قلوبكم، ولكل من يستمع إلينا عبر ترددات عدن الغد 959 وكذلك 899، لكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. يوم جديد، يوم بداية الأسبوع، أكيد بيكون في شوية حماس كده، والبعض يمكن عنده كسل لأنه السبت عادة إجازة،
0: إجازة رسمية
1: صحيح. الناس ما بتخرج كثير يعني ترتاح، الجمعة متكفيهمش،
0: لكن القطاع الخاص كده كده عمل
1: أكيد، واللي عنده امتحانات الله يعينه، واللي عنده أشغال خاصة، فرص دورات تدريبية وما إلى ذلك، فبتجدي أنه يوم السبت أنه يوم عادي ويوم دوام عنده، فهيا بنا إلى الأشغال. صحيح. فعلا في هذا الصباح مستمعينا نصبح عليكم، وأكيد نحمل معنا رسالة صباحية. رسالتنا لهذا اليوم عزيزتنا خديجة،
0: طبعا الرسالة الصباحية لهذا اليوم هي العطاء، فالعطاء هي لغة القلوب النبيلة، وهي الجسر الممتد للمحبة وللتكافل بين البشر. والعطاء لا يكون متابعينا مقتصرا أو محصورا على الجانب المادي وعلى المال فقط، وإنما يكون بالكلمة الطيبة، بالابتسامة الصادقة، بالإنصات عند التحدث إليك، وإن كان بمقدورك أن تقدم له المساعدة فلا تتردد عزيزي المتابع وقدمها إليه، فالخير يعم كل شيء. والعطاء ديانا هي أساس بناء المجتمعات القوية، فعليه فهو يكون أساس للتراحم وأساس للتكافل، وعندما يتواجد التراحم والتكافل بين المجتمعات تتميز هذه المجتمعات بقوة تماسكها وترابطها.
1: فعلا أنا لما بعطيك يا خديجة تلقائيا أنت بتعطيني، صحيح. مش أنا أطلب من خديجة لازم هي تعطيني بعدين أنا بعطيها، لا، هذا الفرض والشروط في العطاء يا مستمعينا لا يولد سوى البغضاء والشحنة. العطاء يتميز بذاتية المبادرة الذاتية، يعني أنت حاول أنك تعطي زي ما الأم تعطي لعيالها بدون مقابل، فبالتالي كل ما أعطت بشكل كبير كل ما حصدت بشكل أكبر محبتهم ورضاهم وكذلك طاعتهم. زي ما ذكرت عزيزتنا خديجة إنه العطاء مو بس بالشكل المادي، فلوس، إنه أنا بعطي محتاج أو بعطي إنسان يمر بأزمة أو ضائقة مادية تعاني، لا، العطاء ممكن بكلمة طيبة، ممكن بوقتك، أنت تعطي وقت لصديقك أو شخص يريد منك إنك تفضي له وقتك علشان يتحدث لهمومه أو مشاكل الخاصة. ممكن العطاء أيضا مستمعينا بالابتسامة، الابتسامة هذا الشيء البسيط اللي الكثير من الناس تجهله لكن قيمته كبيرة، يعني في الصباح الباكر لما تقوم وتبتسم
0: صدقة
1: بالضبط، يعني الناس مهمومة بطبيعة الحال وما نعيش اليوم، فما تلاقي شخص يبتسم بوجهك أكيد تلقائيا تحس إنه في نوع من داخلك
0: الأريحية أيوة. من الداخل،
1: فليش ما نعطيش هذه الأشياء البسيطة اللي إحنا أصلا نمتلكها، مش ضروري نكون نعطي فلوس أو نعطي شيء مادة،
0: وديانا العطاء يكون يعني نابع من الداخل ونابع أيوة. من القلب، وجماله يكمن عندما يقدم بلا مقابل ولا انتظار للثناء.
1: أيوة.
0: وأيضا متابعينا، أنت عندما تقدم شيء بالتأكيد فإنك لن ينقص منك شيء، وكما قال رسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم: ما نقص مال من صدقة. فأنت عندما تقدم فبالتأكيد ستجد الخير وستجد المغفرة والبركات من رب العباد، وسيحل عليك السلام والرحمة والمغفرة، وتغسل وتمحى جميع ذنوبك، وستجد بيوم من الأيام مثل ما قدمت الخير ستجد الخير أمامك. فرسالتنا الصباحية لهذا اليوم يا ديانا هي أن تعمل الخير وقدمه بلا مقابل، ولا تنتظر الثناء ولا الجميل من أحد، فأنت جزاك عند رب العماد عند رب العباد.
1: نعم.
0: وطبق المقولة التي تقول: اعمل الخير وأرميه بحر،
1: أرميه بالبحر وتجد هذا الخير مهما دارت الأيام والسنوات عليك. عزيزي المستمع، ستجد ما أعطيت اليوم بكرة يعني، حتى لو تأخرت الأيام يا خديجة بتلاقي الشيء اللي أنت أعطيتيه لأي شخص محتاج. نوعية هذا العطاء رح يرتد إليك، ورح تكون أنت في وقت في أمس الحاجة إليه، ورح تجده في ذلك الوقت.
0: صحيح.
1: يسعد صباحكم وصباح العطاء على قلوبكم وعلى أفئدتكم، وإن شاء الله يا رب نكون نعطي هكذا من قلوبنا وذواتنا بدون ما نسأل.
0: ونذهب إلى الأغنية الصباحية.
1: نعم.
0: القصيرة مع ناصر، ونعود إليكم فما تروحوا بعيد.

0: وعدنا إليكم متابعينا ومستمعينا بكل مكان، وإلى أولى فقراتنا لهذا الصباح التي عودناكم عليها، التي هي نشرة الطقس الجوية الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد قطاع الإرصاد الجوية محافظة عدن ليومنا هذا السبت الموافق 4 يوليو 2026، وبدايتها من المناطق الساحلية والقريبة منها. معي ديانا.
1: نعم، طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى. الرياح معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى على أجزاء من محافظات لحج أبين شبوة وحضرموت.
1: المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، ورياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وننتقل بكم إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها. وأولى هذه المناطق هي المحافظة عدن، حيث بلغت العظمى فيها 37 والصغرى 27، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى قائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار إلى شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: المكلة لا تختلف عن عدن. صحيح. كثيرا العظمى سجلت 35 والصغرى 29، وحالة الطقس هي تقريبا كعدن.
0: وننتقل بكم إلى الحديدة، حيث بلغت العظمى فيها 36 والصغرى 21، وحالة رياحها وطقسها مشابه تماما لعدن والمكلا.
1: تحسين متوحد اليوم المناطق الساحلية. صح. كلنا مثل بعض، بس اللهم الدرجات تختلف. صح. درجة درجتين. نذهب إلى سقطرى، العظمى هناك سجلت 34 والصغرى 27، حالة طقسها كعدن والمكلا، لكن الرياح نشطة إلى قوية خاصة هذه الشهور في سقطرى
0: مع أمطار خفيفة يدينا. نعم. أيضا. وننتقل من سقطرى بكم إلى المخا، حيث بلغت العظمى فيها 38 والصغرى 30، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: الغيضة في شرق البلاد، مستمعينا العظمى هناك 32 والصغرى 26، حالة طقسها كبقية المناطق الساحلية.
0: وننتقل إلى زنجبار، حالة الطقس أو درجة الحرارة العظمى فيها 39 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة.
1: العزيزة لحج سجلت العظمى 41 والصغرى 29، حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: وإلى المناطق الصحراوية والهضبية، وأولى المحافظات هي سيئون، بلغت العظمى فيها 44 والصغرى 26، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: مأرب سجلت العظمى 41 والصغرى 25، وحالة طقسها صحو شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن مأرب إلى عتق، بلغت العظمى فيها 39 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما بيحان وما بيحان، العظمى سجلت 40 والصغرى 24، وحالة طقسها متشابهة مع عتق.
0: أما المناطق الجبلية ونبدأها بصنعاء حيث بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 14، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: تعز الحالمة سجلت العظمى 33 والصغرى 19، حالة الطقس والرياح في تعز غائم جزئيا أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن تعز يا ديانا إلى ذمار حيث بلغت العظمى فيها 30 والصغرى 11، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن ذمار إلى الضالع العظمى سجلت 34 والصغرى 20، وحالة
0: جزئيا أمطار رعدية، معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: البيضاء كئيب، لكن في قسم التنبيهات والتحذيرات مستمعينا نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: كما نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.
1: نعم، كانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم. نذهب إلى فقرتنا التالية، ألا هي نشرة أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة، لنتعرف على أسعارها لهذا الأسبوع، ونبتدها في البطاط. معك يا خديجة.
0: البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 15000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 545 إلى 682 ريال.
1: ما زال يعني منخفض البطاطا يا مستمعين، فاغتنموا الفرصة. نعم، الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 24 إلى 27000، وسعر الكيلو من 1200 إلى 1400.
0: أما البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوارع من 20400 إلى 21600، وسعر الكيلو تراوح ما بين 850 إلى 900 ريال.
1: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000، وسعر الكيلو من 800.
0: أما البامية 8 كيلوغرام في السلة من 10000 إلى 12000، وسعر الكيلو من 1250 إلى 1500 ريال.
1: أما الكوسة الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 12000، سعر الكيلو من 500.
0: الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 16000 إلى 17000، وسعر الكيلو من 1067 إلى 1133 ريال.
1: نعم، الخيار، أنا مستعجل على الخيار، 16 كيلوغرام في الكيس من 14 إلى 16000، وسعر الكيلو من 1000 ريال.
0: أما البيبر 8 كيلوغرام في السلة من 2500 إلى 3500، أما سعر الكيلو تراوح ما بين 313 إلى 438 ريال.
1: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 15 إلى 20000، سعر الكيلو يتراوح كذلك بين 500 إلى 800.
0: كوبيش كبير من 2000 إلى 2500، أما الكوبيش الصغير ف1000 ريال.
1: إلى قائمة الفواكه مستمعين، وأول محصول في هذه القائمة الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 10000 إلى 15000، وسعر الكيلو من 500.
0: أما الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 500 إلى 556 ريال.
1: الحبحب والشمام للكيلو الجرام الواحد من 600 إلى 700.
0: وننتقل إلى قسم العنب والعنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام.

0: في السلة من 35 ألف إلى 40 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1750 إلى 2000 ريال.
1: العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 50 إلى 60 ألف، وما زال يعني
0: حافظ على صدارته.
1: نعم، إن شاء الله في الأيام القادمة ينخفض قليلا، سعر الكيلو من 2500 إلى 3000.
0: وننتقل بكم إلى قسم المانجو، ونبدأها بمانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 20 ألف إلى 35 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1000 إلى 1750 ريال.
1: أيضا هنا نوع آخر من المانجو، اللي هو مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35 ألف، وسعر الكيلو من 1300 إلى 1800.
0: أما مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10000 إلى 20000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 500 إلى 1000 ريال.
1: هنا أيضا مانجو بركان 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 30000، وسعر الكيلو من 1300 إلى 1500.
0: مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20000 إلى 30000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1000 إلى 1500 ريال.
1: نعم، التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30000، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1500.
0: أما الليمون الحامض 16 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 13000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 750 إلى 813 ريال.
1: يا سلام، إن شاء الله الشارع نعشر والجو مناسب أصلا،
0: وعصير الليمون كمان.
1: عصير الليمون، لا أنا حسي عنده الأشياء. أنت تشتلفني يا ناصر. أوكي، البلح المناسب مستمعينا متوفر بشكل كبير ما شاء الله في الأسواق، 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 45 ألف، وسعر الكيلو من 1000 إلى 2300.
0: وأخيرا يا ديانا، الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25 ألف إلى 30 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2500 إلى 3000 ريال.
1: نعم، كانت هذه نشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري في عدن، إعداد باشمهندس أكرم سعيد محمد يحيى.
0: ونذهب إلى فقرتنا التالية ونواصل معكم.

0: اهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية،
1: ونرحب بكم من جديد. والى جدول رحلات خطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا السبت الموافق 4 يوليو 2026، والبداية الرحلة 512 معك ديانا.
2: نعم، اقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت الى جدة في الساعة 5 صباحا.
1: أما الرحلة 513 أقلعت من جدة في الساعة 6:10 صباحا، ووصلت الرياض الساعة 8:20 صباحا.
2: أما رحلة 824 مستمعين أقلعت من عدن في الساعة 3:30 فجرا ووصلت إلى الكويت في الساعة 6:30 صباحا.
1: الرحلة 825 من الكويت إلى عدن أقلعت من الكويت الساعة 7:30 صباحا، ووصلت أو ستصل بمشيئة الله إلى عدن في الساعة 10:30 صباحا.
2: نعم، رحلة 606 يا ناصر، ما فيش موسيقى ولا خلاص سافرنا. 606 ستقلع أو أقلعت من مطار عدن في الساعة 5 صباحا، وستصل أو وصلت إلى سيئون في الساعة 6 صباحا.
1: وكذلك الرحلة 606 من سيئون إلى القاهرة أقلعت من سيئون في تمام الساعة 7 صباحا، وتصل القاهرة الساعة 10:45 صباحا.
2: ومن القاهرة إلى سيئون في رحلة 607 تقلع هذه الرحلة من القاهرة في الساعة 12:45 صباحا، وتصل إلى سيئون في الساعة 3:15 عصرا.
1: أما الرحلة 607 من سيئون إلى عدن تقلع أو أقلعت من أو تقلع من سيئون الساعة في تمام الساعة 4 عصرا، وتصل عدن في تمام الساعة 5 عصرا.
2: نعم، ورحلة 514 الرياض جدة تقلع من الرياض في الساعة 9:15 صباحا، وتصل جدة في الساعة 11:30 صباحا.
1: أما الرحلة 515 تقلع من جدة الساعة 12:30 ظهرا، وتصل عدن في الساعة 12:30 ظهرا.
2: نعم، أيضا هنا رحلة 608 عدن القاهرة تقلع الطائرة من مطار عدن في الساعة 12:00 ظهرا، وتصل القاهرة في الساعة 3:30 عصرا.
1: الرحلة 609 من القاهرة إلى عدن تقلع من القاهرة الساعة 4:30 عصرا، وتصل عدن في تمام الساعة 8 مساء.
2: أيضا رحلة 508 مستمعين تقلع من مطار عدن في الساعة 4 عصرا، وتصل جدة في الساعة 6 مساء.
1: أما الرحلة 509 تقلع من جدة في تمام الساعة 7 مساء، وتصل عدن في تمام الساعة 9 مساء.
2: أيضا رحلة 614 تقلع من عدن في الساعة 6 مساء، وتصل القاهرة في الساعة 9:30 مساء.
1: وأخيرا الرحلة 615 تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 ليلا، وتصل عدن في تمام الساعة 2 فجرا في اليوم التالي.
2: نتمنى الوصول الآمن لجميع هذه الرحلات مستمعينا، ونذهب إلى فاصل قصير ثم إلى جولتنا الإخبارية.

0: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان، وإلى فقرتنا الإخبارية لهذا الصباح التي نختارها لكم دائما من صحيفتنا الموقرة صحيفة عدن الغد، وجاء في أولى صفحاتها وعلى الصفحة الأولى لها:
1: نعم،
0: رابطة حقوقية تضغط لرفع العقوبات الأمريكية عن صالح ونجله وتهاجم موقف الحكومة اليمنية.
1: نعم، وأيضا مستمعين اللواء الجمال يصل لحج لاحتواء التوتر الأمني ويحذر من استغلال الفوضى لزعزعة الاستقرار.
0: وهناك متابعينا خبر جانبي في أولى صفحات الصحيفة: بيان رغد صدام حسين يكشف معلومة جديدة بشأن منزل عائلة صدام في اليمن.
1: بحس إن الموضوع رح يكبر أكثر.
0: صحيح،
1: وفي أشياء يعني خلونا بس مراقبين مشاهدين. مفاجآت 2026. نذهب أيضا مستمعينا لنقرأ وصول المولدات الكهربائية المقدمة من السعودية إلى مدينة المكلا وسط احتفالات شعبية واسعة.
0: ومجلس عدن الاتحادي يعلن هيكل التأسيسي وانتخاب ياسين مكاوي رئيسا للمجلس.
1: وإلى صفحات عدن الداخلية وتحديدا في الصفحة الثانية منها نقرأ: استقالة مفاجئة تهز مستشفى سيئون والعيدروس يكشف أزمة مالية تهدد استمرار الخدمات الصحية.
0: ووزير الدفاع يفتح ملف التحول العسكري في شبوة، كلية بحرية ومنطقة عسكرية مستقلة قيد الدراسة.
1: وإلى الصفحة الثالثة مستمعينا نقرأ: تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية.
0: والبركاني والميسري يبحثان توحيد الصف الوطني واستكمال معركة استعادة الدولة وسط تطورات متسارعة.
1: وانفراجت أزمة الوديعة بعد أيام من التكدس، إجراءات عاجلة تعيد حركة المسافرين تدريجيا.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة الرابعة التي هي صفحة تحليل المجالس التنسيقية في المحافظات الجنوبية، هل تنهي زمن الهيمنة السياسية وتؤسس لمرحلة التوازن؟
1: نعم، إلى الصفحة الخامسة مستمعينا، سقوط عصابة احتيال نسائية في عدن بعد سرقة مواطنين بحيلة إنسانية محكمة.
0: ومحافظ عدن يبحث توسيع الشراكة التموينية مع الصندوق الاجتماعي لتنفيذ مشاريع خدمية جديدة.
1: وبحضور وزير التربية ورئيس جامعة عدن كلية اللغات تدشن مناقشة 53 مشروعا علميا.
0: الصناعة الدوائية في عدن تسجل قفزة لافتة، زيارة الرقابية تؤكد توسع الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الدوائي.
1: أيضا أهالي حي الشهداء بالممدرة يناشدون برفع أكوام القمامة وإنهاء معاناتهم مع التلوث.
0: وزارة الصناعة تتجه للرقمنة وتفعيل القانون تحركا جديدا لحسم الملفات أو لحسم المخالفات وتنظيم السوق التجاري.
1: إلى صفحة السادسة ومنها نقرأ: اتحاد عمال أبيان يصعد للمطالبة بالحقوق ويطالب الحكومة بإنهاء معاناة الموظفين والمتقاعدين.
0: وهناك مناشدة عاجلة لإنقاذ الفتاة حنين فيصل عبد الله خضر.
1: الصرخة استغاثية من لحج، مدرسة مهددة بالانهيار، وأهالي البوكر يحذرون من كارثة وشيكة.
0: وصاعقة رعدية تغرق يافع سرار في الظلام، مطالبات شعبية بتدخل عاجل لإعادة الكهرباء.
1: فعلا يعني حاليا في هذا الفصل الصواعق تكثر في المناطق الجبلية، فالله يعينهم. أيضا هنا انطلاق امتحانات الفصل الثاني بالمعهد العالي في عدن وسط أجواء مملوءة بالإصرار والتحدي.
0: وأزمة مياه خانقة تضرب الممدرة، السكان يطالبون محافظ عدن بوقف العبث وإنهاء معاناتهم.
1: قرية الحبيل في لحج تختنق بالعطاش، الآلاف السكان يواجهون حياة قاسية وسط غياب أبسط الخدمات.
0: وعدن تودع أحد أبطال التحرير، تشييع مهيب للعميد أيمن شكيب بعد مسيرة نضالية حافلة.
1: في صفحة السابعة مستمعينا تقرير بقلم ماجد الكحلي: اليمن بين الإغاثة والتنمية، دعم سعودي واسع يعد رسم ملامح الخدمات في حضرموت وعدن وحجة وسط تحديات إنسانية متصاعدة.
0: وكذلك في الصفحة الثامنة يوجد بها تقرير: تدخلات متواصلة لخدمة أكثر من 15,000 مواطن وشراكة فاعلة مع السلطات المحلية لترسيخ التنمية المستدامة، بترو مسيلة توسع تدخلاتها التنموية بدعم مشاريع مياه الشرب في مناطق الامتياز.
1: وتقرير في الصفحة 9 بين حلم الثراء وواقع الخداع، شهادات صادمة ليمنيات خضعن تجارب الزواج من أجانب أثرياء هربا من جحيم الفقر.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة 10، صفحة كتابات لعدد من الكتاب. هناك مقالة لموسى المليكي يقول فيها الهلاك المدمر، وهي عبارة عن جزئين.
1: وقضية ميرا والحشد القبلي بقلم فاتح المحرمي.
0: ختام للخلف دور عندما يعود المسرح إلى جمهوره، مقالة كتبت بقلم وهيب داود.
1: وإلى قسم الرياضة المحلية مستمعينا في الصفحة 12 نقرأ منها متى يرى النور استاد 22 مايو الدولي؟
0: والتلال يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الوفاة ويضرب موعدا مع الشعلة.
1: إدارة وحدة عدن تمنح العميد سامي السعيدي الرئاسة الفخرية للنادي.
0: ودوري الدرجة الأولى التضامن يكسب الأهلي، والسد يتغلب على العروبة بثلاثية، والهلال يتجاوز المكلة.
1: وإلى الرياضة العالمية، وممكن الخبر الأهم مش مكتوب حاليا، اللي هو فوز مصر وتأهلها لدور الثمانية ولا 16 يا ناصر؟ 16 أيوة أنا استعجلت عليهم وتفائل عليهم. أيضا هنا نقرأ بعد خسارة سويسرا محرز يودع الجزائريين.
0: و 63 مليونا تنقل براون إلى بايرن.
1: واو، نرجع نتوظف معهم بالرياضة عشان دي المبالغ الضخمة. أيضا فيفا إلغى هدف كرواتيا، قرار صحيح، ورقاقة إلكترونية كشفت الحقيقة.
0: وناجل سمان يترك الألمان، وكلوب المرشح الأقوى.
1: واليوم المباريات اليوم في دور 16 كندا والمغرب في الساعة 8:08 مساء، وباراغواي وفرنسا في الساعة 12. فنتمنى إنه المغرب تفوز والله يعينهم
0: إن شاء الله يا رب.
1: نذهب إلى
0: الصفحة 14 وهي صفحة تحليل، يقول فيه ريان الجوف هل ولدت القبيلة الوطنية؟
1: وإلى قسم المتابعات في نهاية الصفحة مستمعينا، وأكيد هناك الأخبار الجميلة. مش عارفة، في مصر تطلق خدمتي اطمئن واطمئن على الآخر لحماية الأطفال رقميا، ولويس القطرية تدخل جين اس برقمين قياسيين.
0: وأيضا هناك مقالة لفتت انتباهي ديانا للدكتور وليد ناصر الماس، يقول فيها نصائح للشباب من مخاطر التوجه للقتال في روسيا.
1: فعلا يمكن أوضاعنا الاقتصادية ولا ما نعيشه من أزمات اضطرت شبابنا إلى الهجرة للقتال في معارك وحروب ما لهمش دخل فيها،
0: أو بالأصح الاتحاد السوفيتي وروسيا حاليا بدأت تستقطب الشباب فعلا. الذين بلادهم تعاني من أوضاع وأزمات اقتصادية، بدأت في استقطابهم وتعمل على جدا. إدخالهم وتجنيدهم في الجيش لديها.
1: نعم، إيش بنقرأ؟ أنا حابة أن أقرأ الخبرين، إيش رأيكنا؟ أول شيء مصر، يلا.
0: مصر تطلق خدمتي اطمئن واطمئن على الآخر لحماية الأطفال رقميا. أطلقت مصر خدمتي اطمئن واطمئن على الآخر المعروفتين إعلاميا باسم شريحة الطفل، بهدف توفير بيئة رقمية أكثر أمانا للأطفال أثناء استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة. وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الخدمتين تعززان الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، إذ توفر خدمة اطمئن الحماية من المحتوى الضار والمواقع الخبيثة مع تفعيل التصفح والبحث الآمن، بينما تضيف خدمة اطمئن على الآخر حظر الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الحماية. ويمكن للمستخدمين الاشتراك في الخدمتين عبر شركات الاتصالات أو تطبيقاتها.
1: نعم، إلى الخبر الثاني على السريع كذا، يعني كلنا شاهدنا وشفنا يعني كأس 2022 في قطر، وكان هناك أحد الملاعب مسمى ملعب لويس لوسيل، صح؟ نعم نعم لوسيل القطرية تدخل جينيس برقمين قياسيين. سجلت مدينة لوسيل القطرية رقمين قياسيين عالميين في موسوعة جينيس ضمن منظومة تبريد المناطق التي تنفذها شركة الديار القطرية في إنجاز يعزز مكانة المدينة في مجال البنية التحتية المستدامة. شمل الرقم القياسي الأول أكبر شبكة تبريد مناطق في العالم بطول 132.5 كيلومتر، بينما تمثل الرقم الثاني في أطول خزان للمياه المبرد عالميا بارتفاع 46.41 مترا وسعة تخزين تبلغ 12 ألف طن تبريد. وأكدت الديار القطرية أن المنظومة تسهم في رفع كفاءة الاستهلاك أو استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 14%، فيما أوضحت شركة مرافقة قطر أن الإنجاز أن الإنجاز يأتي ثمرة أكثر من 15 عاما من التخطيط والتطوير، ويعكس التقدم الذي حققته قطر في تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة. يعني عندهم مناطق أو مدينة ذكية تبرد لهم. تعالوا شوف أوروبا الناس تموت، بأنه بالرغم أنه أجواء أوروبا مش زي بقية الأجواء يعني عندنا في الشرق الأوسط،
0: ولديهم كهرباء متوفرة على مدار العام.
1: أيوة يعني
0: ورغم كده هناك أشخاص ماتوا في الأيام القليلة الماضية بسبب الحر الشديد،
1: ما يقارب 300 شخص يعني، ويمكن الحصيلة أعلى ويبكوا ويشكوا.
0: فعلى هذا يا ديانا الشعب اليمني قوي
1: فعلا، احنا المفروض يعطونا جائزة يا جماعة، ما عشنا من أيام حارة لا تصدق، خصوصا في عدن لا في كهرباء ولا في شيء
0: ولا في مياه حتى واحد يستحم فيها.
1: أيوة عندهم أنهار يعني يروح يستحموا في الأنهار وما إلى ذلك،
0: والمكيفات تشتغل حتى في الحمامات وفي المطابخ.
1: يا سلام تحية لنا تحية للشعب العدني تحديدا.
0: ولدينا مقولة متابعينا عالمية وجميلة لهذا اليوم تقول إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب.
1: يا سلام شكرا لصاحب المقولة، طبعا هذه حكمة عالمية. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة الصحفية من عدن الغد. لمزيد من أخبار تقارير وغير ذلك يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. نذهب الآن
0: إلى فاصل ونعود إليكم لنبدأ فقرتنا التفاعلية معكم لهذا الصباح، فكونوا معنا.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الأعزاء لموضوعنا الرئيسي لهذا اليوم تحت عنوان ما بعد الطلاق. لم يعد الطلاق مجرد نهاية لعلاقة زوجية، بل أصبح زلزالا يغير خارطة البيت بأكمله، والضحية الأكبر هم الأبناء الذين يجدون أنفسهم فجأة في مهب الريح. في شوارعنا كثيرا ما نسمع عن قصص أسر تفرقت، لكن القليل يلتفت إلى ما يعيشه الصغار خلف الأبواب المغلقة من تشتت وحيرة. ورغم صعوبة الموقف، فإن الوعي وحسن التصرف قادران على تحويل الانفصال من صدمة مدمرة إلى واقع جديد أكثر استقرارا.
1: وللحديث أكثر متابعينا ومستمعينا عن مشاكل الطلاق وما يترتب على ذلك من مشاكل أسرية للأهل وللأبناء بشكل خاص، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد عبد رب محمد صالح، أستاذ علم الاجتماع المشارك كلية التربية جامعة عدن، رئيس قسم علم الاجتماع.

0: الاجتماعية على استقرار الأسرة وارتفاع حالات الطلاق؟
1: طبعا هذا سؤال مهم جدا وفي إطار التخصص علم الاجتماع. طبعا احنا في علم الاجتماع ننظر هذا المنظور من النظرية الوظيفية، نظرية الصراع. نحن نرى أن الحرب أدت والأزمات الاقتصادية في اليمن، قطاع المترتبات، تدهور العملة، تفكيك الوظيفة الاقتصادية الأسرة كبنية حماية. هذا العجز المادي أنا أعتبر أحدث خلل في الأدوار الجندرية التقليدية للأسرة. صدمة نسميها نحن صدمة دور المعيل، وتعمل لك ضغوط نفسية حتى أدت إلى ارتفاع معدلات العنف الأسري. يعني واحد يشوف البيت مثل السقيفة، الأب هو القبطان الذي وفر الأمان والمعيشة.
2: نعم.
1: عندما تنخدع المرتبات وتغلى الأسعار وعجز كثير الآباء عن تلبية طلبات بيوتهم الأساسية، هذا العجز يولد ضغطا نفسيا يا جماعة كبير جدا.
0: صحيح.
1: يتحول الضيق المادي إلى مشاحنات يومية وعنف من أقل الأسباب. الأزمة لم تضرب الجيوب فقط عزيزتي، بل ضربت استقرار القلوب، جعلت حبل الصبر يقصر وأدى للأسف إلى زيادة حالات طلاق كثيرة كوسيلة للهروب من الضغط، من هذا الضغط الثقيل يعني.
2: نعم. طيب يا دكتور.
1: أيوة.
2: تفضل.
1: نقطة بس بسيطة يعني. أدت في النهاية قلنا إلى الطلاق الإضطراري كآلية دفاعية أو نتيجة حتمية يعني نسميها، التي مر بها المجتمع. يعني ما عاد فيش وقت خلاص أنا انفصل وتركت، لكن هم ما كانوا ما يعرفوا إيش الأشياء اللي بتحصل بعدين.
2: نعم. طيب يا دكتور أحمد، ما أبرز التحديات التي يواجهها الأبناء الأسر المنفصلة في مجتمعنا اليوم؟
1: طبعا أنا أشوف عزيزتي أنه أكبر تحدي هو الشرخ النفسي وضياع الأمان. الولد والبنت يحتاجون ليروا الأب والأم معا ليشعروا بالأمن والاستقرار.
2: فعلا
1: هذا تحدي اللي هو الشرخ النفسي اللي يحصل. صدمة التنشئة الاجتماعية الناقصة نحن نسميها. الشيء الثاني أنه كمان عندنا التحدي الثاني هو الوصمة والمقارنة. يحس الطفل دائما بين أقرانه بالنقص في المدرسة. تحدي ثالث المادي، فغالبا ما يدخل أولاد في دوامة ضيق المعيشة، وهذا يضطر بعضهم لترك دراسته والنزول لسوق العمل. معي أنت؟
2: أيوة
0: صحيح.
1: ألو.
2: نعم معك يا دكتور أحمد.
1: صحيح.
2: أيوة احنا نسمعك.
1: وهذا يضطر بعضهم لترك أيوة. دراسته والنزول لسوق العمل في سن مبكرة لمساعدة أمه وأسرته.
0: دكتور.
2: أيوة معك يا دكتور أحمد.
0: نحن نسمعك يا دكتور. نحن نسمعك، تفضل.
1: ألو.
2: ألو دكتور أحمد.
0: دكتور أحمد.
2: طيب بيحاول المخرج معاودة الاتصال مجددا في هذا الموضوع المهم جدا. صحيح. خاصة ما نعيشه يا خديجة من ارتفاع حالات كبيرة جدا من الطلاق بسبب يمكن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، وبسبب هذا الطلاق تخلف العديد من الأزمات والمشاكل على الأبناء الذين يكونون دائما هم الضحية.
0: أحب أن أنوه يا ديانا إلى أنه الخلاف الظاهر والواضح للعلن من الآباء، يبدو أننا يعني عاودنا الاتصال بالدكتور أحمد. دكتور أحمد أنت معنا؟ دكتور أحمد. ألو دكتور أحمد.
2: يا دكتور إحنا عم نسمعك، عم تسمعنا؟ يا دكتور.
0: دكتور أحمد نحن نسمعك جيدا، تفضل.
2: يبدو
0: أنه لا يسمعنا.
2: نعم التغطية ما غير جيدة
0: بسبب الظروف الاقتصادية. أيوة. تدخل الوالدين في مشاحنات أمام أبنائهم. هذا أيوة. يؤثر على نفسية الأطفال فيما بعد. بالأمس أو قبل أمس حصلت مشكلة كبيرة من هذا النوع في المناطق الشمالية.
2: أيوة.
0: حيث أقدم أحد الآباء على حرق زوجته. أوه. أمام أبنائه وطفلته، قامت فيما بعد يعني بسبب الحالة النفسية التي مرت بها عملت على أو يعني أقدمت على الانتحار بحرق نفسها لولا تدخل الناس والجيران.
2: نعم.
0: ويعني أنقذوها من
2: فعلا.
0: هذا الموقف. فأنا مثل ما قلت يبدو أننا عاودنا الاتصال بالدكتور أحمد. دكتور أحمد
3: أنا معكم،
0: تفضل. دكتور أحمد
3: قلت لا معنا، إحنا كنا نتكلم على التحديات.
0: صحيح.
3: من

0: التحديات هذه قلت أنا أنه دائما الشرخ النفسي يضيع الأمان، الولد والبنت يحتاجون ليروا الأب والأم، قلنا معا ليشعروا بالاستقرار.
1: صحيح.
0: والتحدي الثاني الوصمة والمقارنة، حس الطفل دائما قلنا في النقص بين أقرناه وفي المدرسة. التحدي الثالث وهذا المهم المادي، فغالبا ما يدخل قلنا الأولاد في دوامة ضيق المعيشة، ويضطر بعضهم لترك الدراسة والنزول لسوق العمل في سن مبكرة لمساعدة أمه أو أسرته. هذه من أبرز الأشياء المهمة جدا
2: فعلا
1: دكتور.
0: وأيضا احنا نلاقي دائما الهشاشة الاقتصادية، غياب المورد الثابت يعرضهم لخطر عمالة الأطفال، حرمان تنموي، هذه أشياء مهمة، تعديات كثيرة تواجه الأسرة خاصة في موضوع الأسرة المنفصلة.
1: دكتور أحمد، هل تختلف آثار الطلاق في المجتمع اليمني عن غيره بسبب طبيعة الأسرة الممتدة والعادات الاجتماعية؟
0: طبعا أكيد نعم تختلف كثيرا، وله ميزتان. أنا دائما أقول لطلبتي واحدة حلوة وواحدة مرة، الميزتان هذه. الحلوة أن الأسرة الممتدة في اليمن هي شبكة أمان، أنا أعترف بها، فالمطلقة وأولادها لا يضيعون في الشارع، بل يستقبلهم بيت الجد أو الأخوال ويتحملون مصاريفهم وحمايتهم. أما الشيء اللي مش حلو أنه قدرة المتدخلين الجد الجدة الأخوال عمل في تربية الأولاد، في خلق صراعات، في تشتت أفكار الطفل بآراء وتوجيهات متناقضة، فيضيع الطفل بين كلام أبيه وكلام خاله إلى جانب السلوكيات التي يأخذها يعني. فهذه يعني الميزة. أما إحنا نرى أن الأسرة الممتدة أنا أعتبرها هي شبكة أمان صراحة.
2: طيب يا دكتور أحمد، كيف تؤثر نظرة المجتمع للمطلقة أو المطلق على حياة الأبناء ومستقبلهم؟
0: طبعا إحنا هذه مشكلتنا في المجتمعات العربية بشكل عام، تأثير نظرة المجتمع للمطلقة أو المطلق على الأبناء. هذه النظرة المجتمعية النمطية خاصة تجاه الأم المطلقة على الأبناء عبر آلية التوقعات الذاتية، دائما نقول وصمة، دائما تقول هذه أم مطلقة، يعني حتى نحن ما نشتيهاش. المجتمع للأسف أحيانا يظلم أولاد المنفصلين بنظرة شك أو شفقة مبالغة فيها. طبعا إذا كبر الولد أو البنت وراح شيء يتزوج، تجد بعض الأسر تتردد وتقول هؤلاء أهلهم منفصلين. هذه نظرة تزرع في نفوس الأبناء شعور بالدونية أو الإحباط، وكأنهم يعاقبون على ذنب لم يقترفوا، في حين أن الكثير منهم متفقون وصالحون، بعضهم بكادرة، بعضهم أنا يعني مشيت معهم وخرجت في بيوت مثل هذا ورحت يعني، فتلاقيهم ناس ممتازين، مدرسين، دكاترة، أطباء، حاجة زي كده، لكن النظرة أنه أبوهم منفصلين. فدائما نظرة المجتمع عصرة، إحنا محتاجين للوعي ثم الوعي ثم الوعي في تغيير النظرة المجتمعية للمطلقة أو المطلق.
1: دكتور أحمد، كيف يؤثر صعوبة أحد الوالدين في رؤية أبنائه أو التواصل معهم بعد الطلاق على الأبناء؟
0: طبعا عزيزتي تؤثر الأشياء هذه تأثير مباشر وخطير بعد الانفصال، بسبب غياب النفقة مثلا بانتظام أو عزل الأم، يصبح توفير لقمة العيش مقدما على دفع مصاريف المدرسة مثلا أو شراء دفاتر. هذا نجد ظاهرة خطيرة، هي التسرب من التعليم، يخرج الأطفال من المدارس ليعملوا في بيع الماء أو الوراش أو والفتيات يحرمنا من التعليم، وهذا يعني إعادة إنتاج الفقر والأمية أنا أعتبره. إلى جانب الآن انتشرت عصابات، اللي هي العصابات الدعارة، المخدرات، يعني الشارع يلتقيك يا عزيزي، يلتقيك ياخذك يعني. لهذا تنتظر وشوف نتائج الطلاق قبل ما تقول الطلاق، قبل ما تنفصلوا فكروا بنتائج الطلاق. دائما نقول احنا ينقصنا ايضا حتى عندنا في مجتمعاتنا اليمنية المكاتب الارشادية الاسرية، وهذا عجز عندنا بصراحة، نتيجة لقلة الوعي المجتمعي في هذا الجانب. تفضلي.
2: نعم.
1: في سؤال متصل دكتور أحمد، هل تؤثر المشاجرات والمشاحنات الظاهرة أمام الأبناء من قبل الأهالي على نفسيتهم مستقبلا؟
0: طبعا طبعا، لأنه أنا في الأول والأخير تربيتي لأبنائي هو مجموعة من الظواهر السلوكية اللي يتلقاها مني. أنا القدوة والأم هي قدوة. أحيانا تطلع لي طالب ولد مهزوز ثقته بنفسه ضعيفة، أحيانا تطلع لي بنت برضو مهزوزة ثقته بنفسها ضعيفة، ولهذا كل المشاحنات اللي تحصل ما بين الآباء يجب أن تختفي بعيدا عن الأبناء حتى لا يحس هم كمان بالدونية بالضعف. ولهذا إحنا دائما من أين يأخذ الطفل أو الابن بشكل عام تنشأته الاجتماعية أو الثقافية؟ من الوالدين. أي مشاحنات بشكل أو بآخر تولد لدى الطفل نوع من العجز النفسي اللي أمامه زال أعز اثنين بالنسبة له. ممكن يكره واحد يحب واحد، ممكن يكرههم الاثنين، ممكن يعمل انتقام لنفسه ويخرج إلى الشارع ويعمل فريق مع ضد ما يراه في بيته يعني. ودي مشكلة كبيرة جدا نعاني منها صراحة.
2: فعلا. طيب يا دكتور، ما الأخطاء الاجتماعية الأكثر شيوعا التي يقع فيها الآباء والأمهات بعد الانفصال؟
0: اللي هي إيش؟
2: الأخطاء الاجتماعية الأكثر شيوعا.
0: أيوة، هذه بصراحة المفروض يعني نحن يعني أشياء كثيرة جدا يعني.
2: على سبيل المثال مثلا.
0: أنا أعتبر أنه من الأخطاء الكبيرة جدا الذي يقوم بها الآباء أحيانا التلفظ بالألفاظ السيئة. يعني صعوبة التواصل أو رؤية بشكل عام، يعني أتوقع أنا كثير من الأشياء المفروض ما تحصل أمام الأطفال أو أمام فجزء من الأخطاء أحيانا يعني ترتكبها أنت تطالبه بعمل الفضيلة وأنت تعمل الرذيلة.
2: أيوة،
0: وهذه أخطاء كبيرة جدا، وفي أشياء كبيرة جدا طبعا متأثر سلبا على حياة أبنائنا.
1: دكتور أحمد، ما الدور الذي يمكن أن تقوم به المدارس والمساجد ومنظمات المجتمع المدني في دعم الأبناء والأطفال الذين يعانون من أو المتأثرين بالطلاق؟
0: صراحة هذا سؤال رائع جدا جدا. يعني المدارس تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، رصد حالات التراجع الدراسي، توفير بيئة خالية من التنمر مثلا. يعني أنا معي مادة اسمها مشكلات فردية ودراسة حالة، هذا رسالة طلابي. هذه أقيس فيها مدى العيوب الاجتماعية اللي تأتي لي من البيت، يعني العنف مثلا، ما يفجروا في البيت يبي يفجروا عندي في المدرسة، العنف المدرسي، كسر أشياء يا عم، عندي تأخر دراسي، عندي يكون ذكي في جانب معين وبعدين أهمل في جانب آخر. هذه الأشياء كلها أنا أرصدها في المدارس. لابد من عندي فريق، طبعا نحن عندنا اللي هو الإشراف الاجتماعي، فريق الدعم النفسي الاجتماعي، نرصد هذه الحالات، نبدأ نبحث عنها، فنبدأ نلاقي والله أغلب الأشياء هي تفكك سريع. طبعا المساجد طبعا يجب إعادة صياغة الخطاب الديني ليركز على قيم التراحم، مناهضة وصمم المطلقات وأبنائها والوعي بالحقوق الإنسانية. يعني أنت في المساجد نحن نعرف ما يدور في المسجد، وحالة الخطاب الديني المتكرر في المسجد بعيدا عن إيش؟ بعيدا عن قضايا المجتمع نفسه. وهذه والله نحن حذرنا فيها كثير من الخطباء المدارس والمساجد، انه يا اخي تكلموا عن المخدرات، تكلموا عن الطلاق، تكلموا عن الرحمه، تكلموا عن السلوكيات الشاذه الان اللي حصلت، تكلموا كذا. وقل المجتمع بابنائهم بالتراحم بالاداب الصفات. المنظمات بصراحه قدمت مساعدات نقدية مشروطة، استمرار التعليم ورفع الأهم، كفاءة الأموات، غير التمكين، عملت تمكين اقتصادي، عملت مشاريع صغيرة للمطلقات بحيث أنه تقدر تهيل نفسها. فهذه من الأشياء المهمة جدا وإحنا بحاجتها بشكل كبير بصراحة.
2: نعم. طيب يا دكتور أحمد، أنت بداية تحدثت عن مراكز الإرشاد الأسرية، عدم وجودها في بلادنا، ما أهمية ذلك إذا وجدت في مجتمعاتنا أو في مجتمعنا اليمني؟
0: عزيزتي، نحن بأمس الحاجة إليها اليوم قبل أي وقت مضى. هذه المراكز تعتبر، أنا بالنسبة لي، مستشفى الإسعاف الأسري يعني الأولي قبل الطلاق، بساعد أول الزوجين على حل الخلافات بحكمة وعلم، وتنقل بيوت كثيرة من الهدم. يعني احنا الآن نرى في يعني احنا خارجنا برا، ووجدنا انه حتى في الخليج الآن موجودة، صدقوا في الخليج اللي احنا نكاد نكون قبلهم في كثير من الأمور، لكن في الخليج الآن فتحت مراكز قبل الطلاق يتوجهوا إليها الزوجين ويجلسوا معهم، وهناك فريق خريجي علم اجتماع، علم نفس، دارسين متمكنين، دعم نفسي، ويجلسوا مع الأب، مع الزوج، مع الزوجة. فكثير من البيوت وقفت فكرة الطلاق، لأنه أنت تعطيهم مخابر الطلاق، تعطيهم ما نراه نحن، إلا في حالة أنه استفحى الموضوع وخرج عن الإطار، في عنف أسري، في ضرب، في قتل، هذه أمور أخرى طبعا.
2: فعلا
0: نحن قلنا بحاجة يعني ماسة جدا لهذه المراكز الأسرية. فنحن نعتبرها خفض، يعني تخفض لك نسبة الطلاق عبر تأهيل المقبلين حتى على الزواج وحل النزاعات مستقبلا. لابد أن قبل الزواج نجلس ونشوف آراء الزوج، آراء الزوجة، الأفكار يجب أن تتجمع. الطلاق الآمن في حالة حتمية للانفصال، نضمن الوساطة صياغة عقد اجتماعي عائلي يضمن حقوق الأبناء، الرؤية، النفقة، التعليم، بعيد عن أوراق المحاكم المنهكة.
2: فعلا
0: هذا يقلل منك الكلفة الاجتماعية، بدل ما أروح المحكمة وأدور نجلس مع بعض في مركز ونتفق على أنه تعال شوف ابنك، تعال شوف بنتك، حتحقق كذا، يعني نعطيهم فرصة، يعني سنة، ستة أشهر، يراجعوا أنفسهم، يبتعدوا شوية، لكن هذه الأمور رجعوا لبعض، ما في شيء، لأنه محاكم طويلة حبالها.
2: إيه فعلا.
1: إذن كان معنا الدكتور أحمد عبد رب محمد صالح، أستاذ علم الاجتماع، المشارك كلية التربية جامعة عدن، رئيس قسم علم الاجتماع إرشاد تربوي بكلية التربية عدن. دكتور أحمد، شكرا جزيلا لك على هذه النقاط التي وضحتها وعلى هذه الإيضاحات الرائعة.
2: وشكرا على وقتك يا دكتور أحمد.
0: الله يحفظكم جميعا، شكرا لكم جميعا، وهذه المواضيع الرائعة بصراحة، ونتمنى زيارتكم احنا لنا الى كلية التربية قسم علم الاجتماع
2: ان شاء الله.
0: والله قد وعدي انا اشوفها دعوة لكم، ولنا ايضا ان نخرج من القوقعة البسيطة اللي احنا فيها، وفي عندنا اشكاليات كثيرة جدا ممكن نعرضها وتكون على صفحات برامجكم. شكرا لكم،
2: ولا يهمك،
0: وشكرا لمخرجكم الرائع، ووفقكم الله جميعا ان شاء الله.
2: الله يعطيك العافية، ولا يهمك يا دكتور، شكرا جزيلا. كان معنا الدكتور احمد،
1: شكرا لك.

0: شكرا يا ناصر. طبعا وصلنا بكم مستمعينا الى المساحه الخاصه بكم حول موضوعنا الرئيسي وسؤالنا التفاعلي يا خديجه.
1: سؤالنا التفاعلي لهذا الصباح من وجهه نظرك، ما اكبر غلطه يرتكبها الاهل في حق ابنائهم خلال وبعد مرحله الانفصال وكيف يمكن تجنبها؟ طبعا نستقبل اتصالاتكم على ارقامنا المعتاده التي هي 7819952121 أو عبر خطنا الأرضي 02387913. ونستقبل أول اتصال. يا صباح الورد.
0: صباح الخير.
2: إيش صباحكم بخير؟
0: ويسعد صباحك وأيامك بكل خير يا عوض. كيفك؟
2: تحياتي لك يا ديانا وخديجة والمخرج الرائع ناصر فايز.
1: وتحياتنا لك.
2: وأشكر الضيف على لنا من الطرح. بس بصراحة الموضوع اليوم يعني يحتاج
0: في عندك
2: موضوع طلع هذا يعني كارثة كبيرة صراحة.
1: صحيح وانتشرت كثيرا
2: الأولاد. أيوه يسمع كمان الأولاد. يعني أصبحنا يعني الدولة هي الشريك بهذه الطلاق، أنه أصبح الضغط عليه بكل شيء. إذا هو يعني صلي على النبي وذاكر الله وبيحاول يعالج أموره كما أمكن ولا يطلق. وكان قبل الوحدة كان في معانا قانون.
0: أيوة.
2: طلقت الأم، إذا طلقت الأم وهي عندها أولاد البيت يعني كل شيء في البيت. ولا بال. الآن إذا طلقت بنت تروح لبيت أبوها، بيت أبوها مع أخوانها مزوجين. فين بتجلس؟ فين بتعيش يا أولادها؟
1: صحيح.
2: يعني هذه كارثة.
0: نعم. طيب يا عوض كمان حابة أنا أسألك السؤال التفاعلي، لأن إيش أكبر غلطة أنت تشوفها لما يرتكبها الأهل في حق أبنائهم خلال أو بعد مرحلة الانفصال أو الطلاق؟
2: والله أتوقع يعني.
0: ألو
1: أستاذ عوض؟ تسمعنا؟
0: يمكن الاتصال اليوم عند عوض مش تمام. كمان انا اشكرك يا عوض على الاتصال، واكيد يمكن نحن في اتصال اخر. قل علي صباح الخير.
3: صباح النور والعافيه، كيف حالكم؟
0: الحمد لله. وانت كيفك يا خاله؟
3: الحمد لله. هبه ولا احد؟
0: ديانا وخديجه.
3: ديانا وخديجه.
1: ايوه
3: كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
0: وانت كيفك؟
3: الله يسلمك ويعافكم ان شاء الله. ايش اليوم الموعد؟
1: طلاق. موضوعنا على الطلاق، كيف تشوفيه؟
3: الطلاق.
1: ايوه
3: لما وحده تتطلق.
1: ايوه
3: احب اقول لكم الوحده لما تكون معها جهال بصراحه تتعب. ولما تكون براسه عادي. تمام ولا لا؟
1: صحيح.
3: خصوصا لما تروح عند اهلي.
1: صحيح.
3: وبعدين ما شاء الله عيالهم ادين وحرمه كبيره ما تقدرش. تمام ولا لا؟
1: صحيح.
3: الانسان يعني ما بيقدرش يعني على اهله مكانه عاده صغير، الانسان يكبر ويتعب.
1: صح.
3: وبعدين ما نحن يعني الانسان يجتهد لما بيتيك ولا يبنيك يتزوج وبعدين يسوي مشاكل ويجلس عند امه ولا عند ابوه ولا عند امه ولا عند ابوه، لا عكس والله تعب صراحه. لو هي اسده تقول له انت اخرج وانا بجلس بيتي انا وعيالي. تمام ولا لا؟
0: ايوه.
3: والاخوه بعيده وانا بعيده. اما انه تروح عند اهله تعب.
1: صحيح
3: فعلا. خصوصا لما تشتغل زعيم سيبهم عند اهلهم ورحت تشتغل. تعب بصراحه. انا اقول لكم الام مسكينه يعني تتعب مع عيالها مع بناتها. وهذا خلاص شيء زواج ثانيه والثالثه والرابعه، ما لهمش امانه الرجال.
1: صحيح.
3: والله ما لهم امانه. الوحده بتجلس والله تتقرص لي تربي عيالي. تمام. لعن ابو الزوج، ابو سوالي الاولي بيسوي لي الثاني.
1: يعني انت الان بتطبقي المثل المصري القائل يا مأمن الرجال زي المي في الطربال.
3: ايوه اقول لك شو يعني اكره، شو يعني مطلقه وقاعده عند اهلي، قاعده انا وبنتي لما ربيتي وكبرتي وتزوجت ما شاء الله معاكين عيال وبنت. تمام.
0: ايوه
3: انا اقول لي انت وياتو سدوا. تمام. لا تخرجي من البيت قصدي عيالي. لو سوى حاجه ولا شيء، لما سواش حاجه الله يهنيهم ويسخر لهم. تمام.
0: ايوه
3: الرجال شبيه ساعه ينبح كما الكلب. والله ما يعني يجي له كده كما الحالة النفسية
1: بسبب القات.
3: احنا انا بكلمكم
1: بسبب القات.
3: بتختي بتختي بتتكلم بتختي.
0: تفضلي. شكرا بترجع تتصل. شكرا خالة نوريا. معنا اتصال اخر ناصر. طيب
1: قالت انه دائما الرجال بيفتعلوا المشاكل داخل البيت.
0: انا معاها
1: داخل البيت وهذا طبعا بسبب القات.
0: انا معاها.
1: اتصال
0: ناصر. الو يا صباح الخير.
1: الو
0: يا الو
1: صباح الخير.
4: الو
0: الو صباح الخير.
4: يا صباح الخيرات.
0: يا صباح الانوار.
4: قولي راس
0: الله الله
4: والمسرات.
0: الله
4: ويا ميت اهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين
0: يا ميت. هلا وسهلا
4: خديجة. تحية ليلك ديانا.
0: تحية لإلك.
4: تحية لإلك مخرجنا الكابتن ناصر فايز والطاقم يبعث لكم الصحة والمصاري
0: والليرات
1: ويبعث لك الصحة.
4: امين
0: امين امين
4: الصحة والمصاري
0: امين.
4: هذا الزلمة اللي بيحكي احمد.
0: تحية لأحمد. تحية لأحمد.
4: بدنا المايك.
0: يلا
1: تفضل
4: ديلي.
0: تفضل.
4: شوفوا يا جماعة الحلقة حلوة جدا.
0: شكرا.
4: وانتم الرائعين.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعطيك العافية.
4: آمين آمين وإياكم إن شاء الله والمسلمين أجمعين. أول حاجة قبل ما أجاوب على السؤال التفاعلي. أول حاجة بالله عليكم للزوجين ما فيش حل المشكلة. ما فيش يعني ما فيش مشكلة إلا ولها حل.
1: صحيح.
4: أول حاجة كان مفروض للزوجين ما يتزوجوا أول لما روحوا يشوفوا حقوقهم الشرعية كزوج كزوجة. إيش الواجبات عليك وايش الواجبات اللي يعني الواجبات اللي عليك
1: اللي لك واللي عليك.
4: ها؟
1: اللي لك واللي عليك.
4: اللي لك واللي عليك. وفي امور حاجه ثانيه انا بكسب فيها اجر. انا بكسب فيها اجر وهي بتكسب فيه باجر. تتنازل لازم. ما فيش حل الا في تنازلات. لازم. كانوا في اطفال ولا ما فيش اطفال مصيبه اكبر لو كانوا في اطفال مشكله مصيبه. لهذا يجب ان يتنازلوا حفاظا على الاسره هذه والبيت هذا وبيجزين الله خير. انا يعني المراه لو تحملت زوجها وتدعي الله والله انه ربي بيخضعه لها واذا هو يدعي ويذكر الله والله انه ربي يخضعها له والامور بتمشي فل وعلى العال اذا موجودين الاطفال. اما شوفي الانفصال لما تجي وبعدين يتحملوا المسؤوليه من
1: الاطفال
4: الزوجين. لا اول الزوجين. الشيء الثاني اهلهم اهل الزوج واهل الزوجه. ليش ما يدخلوش بينهم؟ ليش ما يهدوا الامور ويصلحوا الامور حفاظا على هذا البيت وتقع كله بعدين فوق راس الاولاد.
0: ايوه
4: مشكله كبيره. اذا الزوجين ظلمه كان الزوج ولا الزوجه يعتبروا ظلمه اذا يعني ما فكروا شلون ولا تنازلوا. انا بتنازل مشان عيالي ذولا ضلاي فلدت كبدي بتحملها حتى لو كانت 60,000 جنيه ولا هي تتحملنا لو كنت انا 60,000 جنيه ان شاء الله يزعلوا بس.
1: صحيح
0: كان يزعلوا.
4: التحريم سؤالكم جوابه نحن ما نشتيش في حاله انه وصلوا لطريق مسدود.
0: أيوه.
4: لا يعني لا محاله. اقل شيء ممنوع التحريم. هذا ابهم ابوهم اذا هم قاصرين يعني تحت الحضانه عند امهم لا تحرر.
0: ايوه
4: لا تحرر والزوج لا يحرر لا ابوهم وامهم. انا بمنعهم على امهم انا ولا هي تمنعهم على ابوهم. اكبر غلط هذه.
0: صح.
4: يعني سبحان الله قد الامور تتحسن ويرجعوا لبعض. ليش يخلطوا الشيء الثاني ما يتفايحوش ولا يختلفوا يناقشوا امورهم سكته في مكان ثاني كذا في غرفه ولا زاويه كذا سكته يفهموا بهدوء مش قدام العيال والبنات. مش معقول هذا غلط. لا اكبر غلط. اذا هم يشتي لهم صميل الاب والام اذا فرطوا ويفرطوا في اولادهم. اذا معناته هم ربي ما بيبارك لهم. اذا قسوا في عدوانيه وقسوا كل واحد يتحرش بالثاني. الزوجة تحرش بالزوج والزوج يتحرش بالزوجة. اكبر غلط. اذا هم اول يتحاس. يلا خلاص خلاص.
0: شكرا جزيلا. الله يعطيك العافيه. وعلى سيره التحريض اجت لي قصه.
1: طيب خليها بعد الاتصال
0: بس ذكروني على القصه. يلا الو يا صباح الخير.
5: اهلا يا صباح النور يا ديانا.
0: يا قديقة. صباح الورد وصباح العافية على قلبك يا خالة.
5: تحياتي لكم مواضيعكم الحلوة جدا.
1: وتحياتنا لك. يسعد صباحك.
5: دكتور احمد راح طرح. أيوة. حلو.
1: صح.
5: جدا.
1: صحيح.
5: ايوه نحن نعاني من هذه البلاد. نحن نعاني وهي القوانين القديمة. قانون البلاد هذا قديم. يعني لا يحمي المرأة لا يحمي الزوجة. يعني سبحان الله البنت يروح تتزوج لما تنظلم عن زوجة يعني أبوهم يضطروا يعيشوا بالظلم هذا. ألو.
0: أيوة يا خالة معاكي.
5: ألو.
0: ها
1: نسمعك
0: خالة. تسمعينا؟
1: كملي كملي تفضلي.
0: أيوة
1: كملي.
0: أيوة الاتصالات مش عارفة لأنه سبت كده تحصل الاتصالات. أنا في العادة ما أجي السبت فمش عارفة وضع الاتصالات
1: مش كده في الاتصالات. تواجهيها.
0: أكيد. عاود الاتصال معنا يا خالة. كانت معنا خالة أم حمزة. أقول القصة ولا
1: تكمليها؟
0: طيب القصة على السريع. على سيرة التحريض، كان في مصر إحدى الكاتبات تقريبا اسمها عنايات الزياد. طيب بعد الاتصال. ألو يا صباح الخير.
1: صباح الخير.
5: صباح النور. رجع الخط انقطع.
0: رجعتي يا خالة، يلا كملي.
5: أيوة الخط انقطع. فقلت لك نحن هنا مستعدين لقوانين جديدة.
0: أيوة.
5: توقف قانون الأسرة. قانون الأسرة قديم عندنا من الخمسينات زي ما قال عوض.
0: أيوة.
5: إنه كان زمان الواحدة لما تتطلق أو يقسموا البيت بينهم الاثنين. فالآن الواحدة لما تروح تلاقي زوج ظالم تضطر تفكر انها تعيش بي. لان حتى لو رجعت بيت ابوها بتلاقي ظلمه اكثر، لانها تكون تكون ثقيله هي وعياله، فما فيش رحمه مسكينه. الناس اللي يقول انه ابغض الحلال، الطلاق مش عيب ولا حرام، هو حلال، بس انا وانت ما اتفقناش كزوج وزوجه، كام واب، يعني بالرؤي التعامل.
0: ايوه صح.
5: مش شرط يكون بيني وبينك محاكم، مش شرط لما تجي تشوف بيك واسبك، لا، انا اعرف عوائل يا ديانا، اعرف عوائل اتطلق.
0: ايوه.
5: بينهم موده ورحمه وادب، وعيالهم حالتهم النفسيه ما فيها اي حاجه، وجلسوا معاك، الاب له كلمته والام له كلمته، وكل واحد منهم
0: ما شاء الله. هو المفروض كذا. هو المفروض كذا.
5: ايوه انا والله العظيم معاهم دول انا مستغربه، كانهم من كوكب ثاني. لما نوصل الاحترام بين الاثنين، أنا وأنت ما اتفقناش كزوج وزوجة، لكن نتفق بأمور ثانية.
0: فعلاً.
5: أيوة والله العظيم ما شاء الله على عيالهم، عم أربعة متزوجين. لما البنت كانت هي تعيش عند أبوها، لما البنت كانت تشتي حاجة يا بابا كذا وكذا، مش رغم إنه منفصل ومتزوج. يعني إحنا نتمنى العلاقات باب الاحترام بين الأم.
0: أن تنتهي بود.
5: لأنه أصلاً حتى لو كنتوا في البيت مشاكل، برضه نفسية العيال بوجود الأب والأم مشاكل. برضه نفسية الأم، انفصل الأب والأم، برضه نفسية الأولاد تتعب.
0: راحت
5: الأم تعيش البيت، تسمع كلمة من الجد من الجدة من الخال من العم، برضه نفسية الأولاد، يعني في الحالة هذه العلاقة هذه.
0: فعلاً.
5: فالواحدة يتوازن أموره، يتوازن أموره، وهو يتراجع كمان، يخلو ما بيني وما بينك الاحترام.
0: صح، الاحترام.
5: كمان أيوة والله الاحترام سيد الموقف بكل شيء. وكمان الحكومة هذه قوانين جديدة، يعني لا تظلم الحرمة ولا تظلم الرجال، تسوي لنا قوانين جديدة. هذا الطلاق في حياة يعني برضه مستمرة، ما بقولش إنه بتوقف، هذا اللي كده أصلاً.
1: صحيح.
0: فعلاً.
5: وتحياتي لكم حبايبي، نهاركم سعيد.
0: وتحياتنا لك يا أم حمزة، أكيد طرقتي نقاط مهمة جداً، ومن هذا يعني تحديث القوانين، لأنه فعلاً لما يدخلوا المحاكم ما بيخرجوا إلا بشق الأنفس، ويخرجوا ببغضاء وشحناء وما إلى ذلك.
1: صحيح.
0: نرجع لقصتي على السريع. عناية الزيات كانت إحدى الكاتبات في مصر، طلقت هي زوجها وكان معهم ابن. طيب ولا خليني نكمل القصة،
1: خليني في القصة يا ديانا. ونستقبل اتصال. صباح الخير.
0: ألا يا صباح
6: النور.
0: صباح العافية.
6: تحياتي لكم جميعا.
0: وتحياتنا لك يا أبو خالد. يا عم خالد.
6: طيب نتكلم عن أبغض الحلال. بنتكلم لازم مش عن السطحيات يعني، وكيف بيسووا وكيف بيعملوا وليش تطلقوا، بنتكلم عن الأسباب.
0: ايوه
6: طبعا الطلاق يعني هو ابغض الحلال وموجود في كل العالم.
0: صحيح.
6: لكن عندما ينتشر بشكل غير مسبوق غير عادي زي ما هو حاصل الان عندنا، هنا لازم نكون في وقفه جاده من قبل الدوله، لانه اسباب الطلاق لازم الطلاق. اسباب الطلاق هي معروفه لنا كلنا، وانتم كمان تعرفوا، وانتم من بنات البلاد. اسباب ومالية. أسباب الطلاق تتعلق بظواهر اجتماعية، ارتفاع الأسعار، انتشار المخدرات، يعني كثير من الظواهر التي لم لها أن عرفتها عدم. هذه هي أسباب الطلاق. والدليل على ذلك أنه الشعب هنا في عدن والمحافظة الجنوبية شعب محب للحياة. نحن يوم يتطلقوا تقريبا يعني اذا عملنا مثلا احصائيات اذا تطلقوا في اليوم 50 امرأة
0: ايوه
6: في نفس الوقت تزوجت اكثر من 50 امرأة يوميا نسمع الطماش في الحواف ايش في قالوا عقد
0: ايوه
6: ولا لا يعني الناس تحب الحياة
0: اكيد
6: تستعمر تشتغل لكن الظروف الاجتماعية التي ولدتها الاوضاع الاقتصادية الزفتة اللي ما نعرفها طول حياتنا هي اللي دفعت الناس لهذه الأشياء المقيتة التي ما عرفناها انظروا لأسباب الطلاق انظروا لأسباب الطلاق نحن بالنسبة للتوعية بالنسبة للمساجد كل الكلام نعرفه وما نشتش عاد حد يقول لنا عمره نحن نعرفه خلاص يعني عارفين كل شيء نحن ننظر إلى الشيء الكاهل الشيء اللي يسأل الكاهل الرجل عندما يطلق يعني بزلة لسان في ظرف صعب ما قاتل في كهرباء مقطوعة في رواتب مش موجودة في يخرج منه ال ال ال ال الكلمة تخرج صح ولا ده معي
0: أيوة
6: هذا الكلام هذا الكلام أنا هذا الكلام شوفوا كلام طبيعي يعني كل الناس لازم تعرفه إنه الطلاق عندنا في عدن أقسم بالله آخر حاجة يفكر فيها الطلاق آخر حاجة يفكر فيها عادوا يمكن في بعضهم ما يفكروش فيها يفكروا في حياة فيها عشرة وفيها هذه الحياة الاجتماعية في عدن لكن أسباب الطلاق هي نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمجتمعية والسياسية يعني والفوضى والمجالس اللي تشتيج كل يوم تتشكل عشان يروحوا يتحاوروا عشان مش عارف ايش والناس تتطلق هنا وهم جالسين في الرياض يتحاوروا والناس هنا تتشرد في الشوارع وهم يعملوا بالمجلس هنا ومجلس هنا ها وعينوا فلان رئيسا للمجلس ومجلس والناس تتعب والناس تحرك انفسها يعني شوفوا لفين وصلنا ونحن نتكلم عن والله نشتي الحرمة لما تتطلق تشل يعني جهالة تروح لبيته والرجال يخرج ولا خلاص وصلنا الى قناعة انه يعني اذا ما المجتمع ما ينتفض انتفاضة شعبية ضد هذا القهر اللي موجود عليه ما بتصلح الحياة ولا بيخف ما تخف عندنا مسألة الطلاق
0: احنا نتمنى التغيير يا عم خالد
6: كيف؟
0: احنا نتمنى التغيير ويكون وضعنا للأحسن نعم
6: صح كلامك لكن لا متى بنجلس نتمنى وهم يعني طارحين أذن من طين وأذن من عجين لا متى بنتمنى ونحن نشوف كل يوم يمر يكون أسوأ من الثاني لا متى بنجلس نتمنى عليهم وهم يلعبوا يعني لعبة قدرة بكل معنى الكلمة قدرة لا يمكن أن نسميها لمصلحة الناس ولمصلحة المجتمع ولمصلحة عدن ولمصلحة الوطن
1: صحيح
6: بكله تخريب يعني ممنهج تخريب يعني بي بي بي يعني هذا التخريب كمان شوفي يتم مش عبر مثلا قيادات لا يتم بالاستعانة بخبراء اجتماعيين أندال
0: شكرا جزيلا شكرا. وتحياتنا لك يا عم خالد على هذه المكالمة الثرية على السريع قصتين قبل ما أنسي يا جماعة ولا تعليقات طيب وين وصلنا؟ طبعا ناية زيد كانت إحدى الكاتبات الشهيرات في مصر تزوجت في عمر مبكرة يمكن 19 سنة وأنجبت من زوجها طفل عباس تقريبا اسمه طيب انفصلوا الزوجين زوجها راح يتزوج يعني بعد الانفصال فكان ابنهم مرة يجلس عند أمهم ومرة يروح عند أبوهم طب أيام ما كان يروح عند أبوهم كانوا يتم تحريضه على أمه وهي كانت يعني هو الوحيدة لها فيتم التحريض وهي كانت تحبه بشكل كبير جدا ففي يوم من الأيام راح لعند أمه وقال لها لفظ الأم زعلت جدا لدرجة إنها تناولت يعني جرعات زائدة من المنوم وانتحرت كأن
1: يعني كانت أقبلت على الانتحار
0: أيوة كأنها على الانتحار من كثر زعلها وقهرها على كلمة قالها لها ابنها وتقريبا ماتت في عمر 26 سنة يعني ماتت في عمر صغيرة جدا فهذا التحريض من قبل أحد الوالدين للأبناء
1: الجد يعني
0: أي شخص لا نعلم إن كان الأب أو مرة الأب أو إن كان أي شخص على أمه أو على أبوه فيتولد يعني مشاكل كبيرة جدا
1: يعني التحريض هذا كان سببه حياة
0: بالضبط والمشكلة أنها طرحت رسالة مؤثرة لابنها، فمش عارفة وقتها كيف سواه، يمكن ندم. فأحرصوا كل الحرص أن يكون الانفصال بطريقة
1: بشكل
0: ودية،
1: بشكل ناعم وبطريقة ودية
0: بعيدا عن
1: وما تنعكس على الأطفال وعلى نفسياتهم، لأن هذه بتأثر عليهم إذا ما يعني بتتراكم هذه كلها الخلافات والمشاجرات في نفسية الأطفال، ولما بيكبروا بينقلوها وبيعكسوها على البيئة المحيطة فيهم، حتى لما يفكروا يكونوا أسرة ويتزوجوا فيما بعد بينقلوا هذه المشاكل لداخل بيوتهم.
0: طب ناصر يقول لنا على السريع، نروح على التعليقات.
1: وتوجد لدي تعليقات من حمادة عبد الله، يقول نشتيكم كمان تركزوا على موضوع مهم جدا ويتعلق بموضوعكم هذا، أصبح منتشر بين الأثرياء بالفترة الأخيرة، وهو الزواج بالزوجة الثانية شهرين ثلاثة ويطلقوهم مع تسريح جميل لأجل يكسبوا يعني نوع معين
0: متعة، زواج المتعة،
1: يعني زواج المتعة
0: فعلا. هنا أيضا معنا محمد مها، محمد علي ناصر من الشيخ، كتبت لنا صباحكم ورد وسعادة وراحة بال، صباحكم نور وعافية عليكم يا رب، وصباح مشرق للمخرج. بخصوص الموضوع، أسباب الطلاق كثيرة، منها ضعف التواصل والتفاهم بين الزوجين مما يؤدي إلى الخلافات، أيضا تدخل الأهل والأصدقاء والأقارب في شؤون الزوجين، أيضا غياب الاحترام بين الطرفين، وقد جعل الله الزواج مودة ورحمة وسكينة بينهم، وأيضا الضغوط الاقتصادية، قدرة الزوج على توفير متطلبات الأسرة الأساسية، هذا يمكن مركز على عم خالد، وأيضا تعرض الزوج للإهانة والإيدال الجسدي الذي يهدد حياتها، أيضا تعاطي المواد المخدرة، عدم وجود النضج الكافي لدى أحد الزوجين لإدارة شؤون الأسرة، أيضا غياب ثقافة بين الطرفين والشك المستمر بينهم، هذا ما يجعل الحياة الزوجية مستحيلة، فيبدأ الانفصال والطلاق بين الزوجين.
1: وورد كذلك لدينا تعليق عبر الفيسبوك من أمجد خان، يقول قال الله تعالى العفو عند المقدرة، وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأهل مثل الأب والأم، بدل أن يستروا على بناتهم وينصحوهم يزيدوا الطين باللا، سواء أب الزوج أو أب البنت، وأئمة المساجد لا يعظون مثل أيام الرسول وسنة صلى الله عليه وسلم في منابر المساجد، ويعطون الأب والأم والزوج والزوجة نصائح وأحاديث وآيات في الرحمة والمغفرة والحقوق على كلا الطرفين لبعض، وحق الأب والأم على أبنائهم الذين هم ضحية استهتارهم، والقانون كذلك لم يشدد على مرحلة بعد الطلاق غير بمصالح تعريف على الأب، وبعضهم يستغلون ذلك. لماذا لا يكون العدل بينهم والحكم بينهم مناصفة حتى يشتركوا في مسؤولية الأولاد سواء بعد الطلاق كما كانوا قبل الطلاق؟ وشكرا على هذه الإيضاحات الرائعة التي قدمتها لنا يا أمجد خان.
0: أيضا عوان العبيدي زاد وعلق، كتب لنا للأسف الشديد أكثر أسباب الطلاق هو الوضع المعيشي، أعتقد تذكروا قصة انتحار الأم بسنت بنت مصر اللي انتحرت وتركت بنتين بسبب الوضع الاقتصادي ومشاحنات طليقها الذي لم يكتفي بعدم صرف النفقة بل حاول إخراج بناته وأمهم من الشقة. يعني قصص وأسباب كثيرة مع الأسف الشديد. أم يزن تصبع علينا وتقول يا سلام عليكم إلى برنامج عدن هذا الصباح، الأستاذة ديان والأستاذة خديجة والمخرج وكل الطاقم، صباح الزيت والزعتر، صباح الزيتون الأخضر، الله أناقة التعامل فن يجده إلى الفئة القليلة من الناس، والإنسان الأنيق في تعامله وتصرفاته يقتحم قلوب الناس، لا تعطي الناس أكثر من حقهم، فالنبات يموت من كثرة الماء. شكرا
1: على هذا الكلام الجميل. ومعنا أيضا من فارس العبادي يقول صباح الفرص الجديدة، صباح العمر الذي لن يتوقف على خيبة، صباح الحياة التي لابد أن نعيشها كما يجب، صباح الفل والكادي، وصباحك فل وكادي وبستان الورود كله يا فارس العبادي.
0: ايضا شايف الزعيم يصب علينا، يسعد صباحك يا شايف. ام قاسم ايضا يسعد صباحكم الغاليين على القلب والروح، يسعد صباحك عزيزتنا. ايضا ام حمزه صبحت علينا، صباح الخيرات المسرات، بدايه اسبوع جديد مشرق، نبداه معكم بالمعلومه الحلوه، تحياتي لكم ديانا ناصر خديجه، وتحياتنا لك ام حمزه مره اخرى.
1: وسالم بن شعبان صباحكم عسل، طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام بشكل عام، وكمان بيسأل على عهد خالد ويقول هل لازالت متواجدة عهد في رحلة علاجية، وإن شاء الله ربما تعاود العمل معنا في عما قريب.
0: نعم أيضا شكري باقسير كتب لنا وصبع علينا الحمد لله على كل حال، وكل ما جاب الله زين. يسعد صباحكم كل خير وصحة وسعادة دايما يا رب، وسعادة على قلبك. أعتقد أن أنا خلصت هنا، أنت يا خديجة؟
1: وأنا أيضا خلصت، ونكون قد وصلنا وإياكم.
0: ناصر خلص، مش عارف إيش خلصت يا ناصر، خلص الوقت.
1: ونكون وإياكم بهذه التعليقات قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا وإلى مشوارنا الصباحي هذا الذي بدأناه معكم في تمام الساعة 8:30، وها هو الوقت يشارفنا ويداهمنا، وننتهي بكم اليوم في هذه الحلقة وفي هذا المطاف، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع صباحي جديد. حتى الملتقى،
0: كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عدن الغد صوت كل الناس.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: خمسة تسعة غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: النجم الساطع الساحر الغامض معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب،
3: جمع كل الأشكال. دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده. لجنة موسم البلدة تطلع على خدمات فريق ساند التطوع للسحب والإنقاذ وتشيد بجهوده الإنسانية. ارتياح وتفاؤل في الشارع الحضرمي بعد وصول المحطة الكهربائية المقدمة من الأشقاء في السعودية.

السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الصديق. وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس ترامب بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة الولايات المتحدة وشعبها التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنمى في مختلف المجالات، مشيدا بالمواقف الأمريكية الثابتة إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. كما بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة العيد الوطني لبلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس لوكاشينكو بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة جمهورية بيلاروس وشعبها التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة على هامش مشاركتها في مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026 مع ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية الشريكة والعاملة في اليمن سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين. وناقش لقاء أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات والآليات الكفيلة بتجاوزها بما يضمن تحسين جودة التنفيذ وتعظيم أثر التدخلات التنموية. كما تطرق اللقاء إلى أهمية نقل الخبرات والتجارب الناجحة بين المنظمات الدولية والحكومة وتعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات. أكدت الوزيرة الزوبة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية في دعم جهود التنمية والتعافي، مشيدة بالدور الذي تطلع به تلك المنظمات في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية. كما بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة في العاصمة الألمانية برلين مع ممثلي مؤسسة فريدريش إيبرت ريتشارد بروبيست سبل تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون في السياسات الاجتماعية والاقتصادية ودعم جهود بناء السلام. واستعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية والحوار المجتمعي والانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة، إضافة إلى دعم البحوث التطبيقية والحوار المبني على الأدلة بما يسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز التنسيق بين الشركاء. ناقش وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ مع القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية محمد عمر البانة أبرز البرامج والمشاريع التي ينفذها الصندوق في عدن. وناقش الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن. أكد المحافظ شيخ حرص السلطة المحلية على تعزيز التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يسهم في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف مديريات عدن. إلى ذلك تفقد وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ سير العمل في عدد من المنشآت الحكومية والتاريخية والرياضية شملت مبنى المجلس المحلي وقصر السلطان العبدلي وملعب الهوكي في مديرية صيرة. واطلع المحافظ الشيخ خلال الزيارة على سير العمل في مكاتب المجلس المحلي ومكتب الواجبات الزكوية وفي مركز الدراسات والبحوث بقصر السلطان العبدلي وأعمال الترميم والتأهيل الجارية في القصر
الممولة من منظمة اليونسكو، شهد المحافظ افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تعشيب ملعب الهوكي ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع في إطار دعم البنية التحتية الرياضية وتعزيز الأنشطة الشبابية، كما زار مقر صحيفة الأيام العدنية. اختتم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربع بسيئون فعاليات النسخة الثالثة من برنامج ميراث العلمي المخصص للتعريف بتراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي نظمته مؤسسة وادي حضرموت بالشراكة مع مؤسسة ابن عباس وبالتنسيق مع مؤسسة مداد العلمية. وركزت فعاليات البرنامج على التعريف بالإرث العلمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين وإبراز منهجه في العلم والدعوة وتسليط الضوء على إسهاماته في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال ولم الشمل وتجاوز الخلافات بين المناهج الدينية. أشاد الوكيل بربع بالجهود التي بذلتها مؤسسة وادي حضرموت وشركاؤها في تنظيم البرامج العلمية والتأهيلية، مؤكدا أن الاهتمام بالإرث العلمي للعلماء يمثل استثمارا في بناء الإنسان وتعزيز الوعي الديني الصحيح. وإلى ساحل حضرموت، حيث التقت لجنة موسم البلدة السياحي 2026 بقيادة نائب رئيس اللجنة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن الجيلاني، وعضوة اللجنة وكيلة المحافظة لشؤون المرأة عبير الحضرمي، وعدد من أعضاء لجنة مهرجان البلدة السياحي فريق ساند التطوعي للسحب والإنقاذ في السواحل. أطلع الوكيلان الجيلاني والحضرمي من أعضاء الفريق على طبيعة الخدمات والمهام التي ينفذها الفريق في خدمة المجتمع من خلال توفير معدات السحب والإنقاذ وأدوات السلامة واستقبال البلاغات، مشيدين بالدور الإنساني والتطوعي الذي يقدمه فريق ساند، مثمنين ما يبذلوه أعضاؤه من جهود ميدانية في إنقاذ الأرواح والممتلكات ومساندة المواطنين في الظروف الطارئة. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن الجيلاني بمدينة المكلا الحفل التخرجي التوديعي الذي أقامته جامعة الأحقاف لخريجي العام الجامعي 2025-2026 للميلاد، وبحضور عدد من القيادات الأكاديمية والشخصيات الاجتماعية وأولوياء الأمور. وشهد الحفل تخريج 68 خريجا وخريجة في كلية الإدارة والاقتصاد وكلية هندسة وعلوم الحاسوب، إذانا بانضمامهم إلى سوق العمل والإسهام في مسيرة التنمية. وألقى وكيل المحافظة الجيلاني كلمة أكد فيها أن هذا الحدث يجسد ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية، مشيدا بالدور الذي تطلع به الجامعة في تأهيل الكفاءات الوطنية، مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم التعليم الجامعي والتخصصات النوعية التي تلبي احتياجات سوق العمل. اختتمت بالمكلا أعمال الورشة التدريبية بعنوان تطوير الأداء الإداري والمؤسسي في إطار الحوكمة، التي هدفت إلى إعداد خطة استراتيجية لتطوير الأداء الإداري والمؤسسي التي تنفذها الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان محافظة حضرموت بالشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي. وألقت المدير العام للإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان محافظة حضرموت الدكتورة مارينا الجوهي كلمة أكدت فيها أن الورشة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات المالية والإدارية بما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وترسيخ ثقافة التطوير المستمر في بيئة العمل. رياضيا، ألحق فريق وحدة صنعاء خسارة جديدة بنظيره ومستضيفه اتحاد حضرموت بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي بمدينة سيئون ضمن الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى. رفع وحدة صنعاء رصيده إلى 13 نقطة، فيما توقف رصيد اتحاد حضرموت عند 3 نقاط في المركز 12. ضمن مباريات الجولة ذاتها، تعادل فريقا اتحاد إب وضيفه فحمان أبين
بهدف لكل منهما، وتستكمل مباريات هذه الجولة غدا السبت بمباراتين. الأولى تجمع شعب حضرموت وشباب البيضاء على ملعب براد بالمكلا، فيما تجمع الثانية اليرموك وسلام الغرفة على ملعب الظرافي بصنعاء. وضمن منافسات دور الـ32 للبطولة، ودع المنتخب الجزائري منافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد خسارته أمام نظيره السويسري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة على ملعب مدينة فانكوفر بكندا. بهذا الفوز حسم المنتخب السويسري تأهله إلى دور 16، حيث من المقرر أن يواجه في دور 16 الفائز من مباراة غانا وكولومبيا. عقب المباراة أعلن قائد المنتخب الجزائري رياض محرز اعتزاله اللعب الدولي ليسدل الستار على مسيرة حافلة امتدت لسنوات بقميص الخضر. وبهذا الخبر مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده. لجنة موسم البلدة تطلع على خدمات فريق ساند التطوعي للسحب والإنقاذ وتشيد بجهوده الإنسانية. ارتياح وتفاؤل في الشارع الحضرمي بعد وصول المحطة الكهربائية المقدمة من الأشقاء في السعودية. شكرا لكم على حسن وكرم المتابعة، في أمان الله.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

إذن الغد تحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي وبحضور جميع أعضائه لبحث التداعيات المترتبة على تسيير رحلة جوية إيرانية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، واصفا الخطوة بأنها انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية وتحد للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. تجاوبت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عاجل مع بلاغ حول اندلاع حريق أتلف خطوط الهاتف الأرضي في إحدى كبائن الاتصالات بمديرية المنصورة، وعادت الخدمة بالكامل خلال ساعات. عربيا وعالميا، بدأت إيران اليوم السبت مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي وسط حشود في طهران وإجراءات أمنية مشددة. أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن السبت أن تصريحات الميليشيا الحوثية ضد السعودية يوم الجمعة لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني. في الاقتصاد، حذر الخبير الروسي أناتولي تيخونوف من احتمال تلف محصول الأرز في الهند بسبب ظاهرة النانو المناخية، ما قد يؤدي إلى قفزة في الأسعار العالمية للأرز لم تحدث منذ أزمة عام 2008. يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو 3 أشهر اليوم بعد أن أدى تقرير ضعيف للوظائف لشهر يونيو 2026 إلى تقليص توقعات الأسواق حول رفع الفائدة في الولايات المتحدة. وفي الرياضة، خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي قيصعر الرياضي بطاقة التأهل الأولى إلى المرحلة الثانية من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة بساحل حضرموت، وذلك عقب تحقيق انتصارا عريضا ومستحقا على نظيره ومنافسه فريق شباب ميفع بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد في المواجهة التي جمع. حقق المنتخب المصري إنجازا تاريخيا بتأهله إلى دور 16 من بطولة كأس العالم 2026 عقب فوزه المثير على المنتخب الأسترالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب دالاس بولاية تكساس الأمريكية ضمن منافسات دور 32. المستمعين الكرام، هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين. وقلنا هذه من الحروف المقطعة، وإن صادفت اسما من أسمائه صلى الله عليه وسلم، كما صادفت النون في قوله نون والقلم وما يسطرون وذا النون. والحروف المقطعة أقول لك عايزين بنغرف من معانيها لسه، ولذلك أقول لك إيه: بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي.
2: الله،
1: كل تالي ياخذ على إيه؟ ياخذ على قدره. وبعدين ربنا يكشف أسرار الكتاب في مجموعة الزمن كله، حتى لا يستقبل زمنا بكل عطائه فتأتي الأزمان الأخرى بلا عطاء، وهو معجزة دائمة فسيظل معجزة دائمة. وقلنا إن فيه فرق بين أن تعرف الشيء وعلته ثم تقبله على الحكم، لكن تقبل على الشيء وأنت لا تعرف حكمته، حكمته الآمر به حكمته. ولذلك احنا ضربنا مثل قديما قلنا يعني أحسن شيء عند الإنسان صحته، فافهم أن صحتي انحرفت، وإذا كلت لقمة تتعبني، أبقى عندي الجهاز الهضمي تعبان. فنقعد احنا وحبايبنا وإخواننا نقول: مين اللي متخصص في الجهاز الهضمي ده؟ أقول لك فلان، ونقعد نناقشه وبعد ذلك نروح له. يبقى عقلنا انتهى إلى اختيار الطبيب، انتهى. وبعدين يدخل المريض عليه فيكشف عليه ويشخص ويدي له بروجيتا. هل أنا بمسك إيده وأقول له ساعة ما تكتب الدواء وقول لي حكمته هيعمل إيه فيها دي؟ ما بقولوش. أما أنت سمعت كلامه ليه ورحت الأجدخانة تدور على الدواء ولما ما لقيتوش جبته من بره، ويبقى مر وتشربه؟ قال لك: ثقة في من اختاره عقلي أنه طبيب. فكيف يكون ثقتك مع ربك اللي قد يخطئ الطبيب فيميتك ولكن ربك لا يخطئ؟ تقوم تسأله تقول له: أنا مش هعمل الحكم ده إلا إذا قلت لي علته. نقول: أنت إذا رحت للعلة تبقى إلهك العلة، ولكن المؤمن إلهه الآمر بالحكم. ولذلك لما تيجي تزورني تلاقي شوية دواء كده عندي، بتشرب دواء ليه؟ أقول لك: والله الطبيب كتبه، بس ما دخلش وقت معادلة إن دي كذا ودي كذا ودي كذا. ولذلك هناك قلنا: وإذا العقل لم يعلل لشيء علته إيه؟ فمن النص علة الأشياء. فعلت دي ليه؟ لأن ربنا فعل. نيجي مثلا، نجيب مثلا كده، يقول لك: الصيام عشان الواحد يعض الجوع، يقوم لما يعض الجوع يفتكر الإيه؟ الفقير. تقول له: إذا الفقير ما يصومش، اللي ما عندوش الفقير ما يصومش. أنا بصوم لأن ربنا قال لي صوم، هو دي علة واحدة؟ أنا بقول له بصوم لأن ربنا قال لي صوم، انتهت المسألة، ماليش دعوة. ولذلك تجد أشياء متناقضة. طيب الوضوء مش بينظف؟ طب ولقيت في ميه تنظف، نروح للتراب ونحطه على وشنا، ايه المساله؟ تبقى مش العله النظافه، العله التزام بان لا تدخل على الله الا باستعداد خاص، وانك انت تتوضا، تبقاش محدث وتروح تقابل ربنا. ده انت لما تروح تقابل واحد عظيم ولا بتاع بتتعطر وتطيب وتوضا مش عارف ايه نفسك، فانت رايح تقابل ربنا لا اقل من ان الحدث اللي ده تنهي الحدث. الله. يبقى وإذا العقل لم يعلل لشيء فمن النص علة الأشياء. خير ما يعبد الإله به الغيب وفيه مراتب الأتقياء. سيدنا أبو بكر لما جه من الرحلة وقالوا له: صاحبك ادعى أنه رسول، قال: إن كان قد قالها فهو رسول. ما بحس حاجة أبدا. الله. ولولا أني رأيت رسول الله يقبله كما قبلت بالعقل ما تجيش. ده هو بيقول اهدموا الأصنام وتفعل الأصنام، وبعدين يجي الحجر يقول لك: إنما الله أراد أن يمنعك عن حجر لأنك بتعبده ويلزمك بأن تقبل حجرا من جنسه، يبقى الحجرية لا دخل لها، وإنما هذا أمر منه وهذا نهي منه. حجريه ولا لها دخل في الموضوع ده. تعال بقى، التكاليف قسمان، تكاليف اعتقادية وتكاليف جوارحية، يعني الجوارح بتعملها. العقدية اللي في القلب دي، الله سبحانه وتعالى موجود عقيدة خلاص، وبلاغ الرسل عنه حق عقيدة خلاص، ومحمد صادق في البلاغ عن الله عقيدة. لكن القلب يجد أشياء ما يقدرش يبحثها بهذا، دي كان جيب عليها دليل، الثلاثة دول نجيب عليهم دليل، إنما في ثلاثة اعتقاديات ما تقدرش يجيب عليها دليل. يعني مثلا لما يحدثك في الغيبيات يقول لك والصراط أرق من الشعرة وأحد من السيف وعليه يسير الإنسان على متن جهنم، يمر عليه تقول أرق من الشعرة وأحد من السيف، الواحد يمشي عليه إزاي؟ تقدر تقيم الدليل على دي؟ قال لك لا، بس السمعيات، إن ربنا قال كده بس. يبقى شيء اعتقادي عرفنا العلة، وشيء اعتقادي تاني حجته فيه السماع من الله، بس حجة التاني هي الأولى. أنا ما سمعتش الصراط ده إلا لأنني آمنت بالله الواحد الأحد الخالق، وبعدين قال لي، فأنا آمنت بدي اللي عقل من السياحة اعتمادا على مين؟ على اللي عقل سيحها الأولانية. هذه واحدة. طب والجوال، عمل الجوال، هذه القلب، وهات القالب بقى. القالب جوارحه قسمان، قسم نسميه قولا، وقسم نسميه ايه؟ فعل. قول وفعل. القول ده باللسان، والفعل بالجوارح. اللسان واخد النص، ولذلك قسمنا عمل الجوارح الى ايه؟ قول والى فعل، مع ان الفعل كتير، العين لها فعل، والودن لها فعل، والانف له فعل، والفم له فعل، واليد له فعل، والجوارح لها فعل كله، انما القول باللسان بس. يبقى اللسان خد ايه؟ خد نص حركه الجوارح. ولذلك هناك لما تقولون ما لا تفعلون، مقابل القول ايه؟ قول الفعل، وهما معا عمل. هما الاثنين ايه؟ من يعمل، من عمل صالحا فلنفسه، يعني سواء كانت كلمه ولا فعل، يقول يا فعل. يبقى اذا العقائد وعمل الجوارح، العقائد منها ما يقوم عليه الدليل كوجود الدليل على واجب الوجود وهو الله، ووجود الدليل بالمعجزه على صدق محمد في البلاغ عن الله بالعقل، وبعدين في حاجات يخبرنا به ما العقل ما يقدرش يجيب لها عله الا ايه؟ اذا جاءت من باطن العله الاولى، ان اللي قالها ربنا اللي انت امنت به كلام هوا. هات بقى الجوارح، قلنا قسمين، قسم قول وقسم فعل، وكلاهما ايه؟ عمل. من عمل صالحا يبقى قولا كان او ايه؟ او ايه؟ او فعل. تقول بقى تعالى بقى في الجوارح، الجوارح انت بتصلي، طب قال لك ربنا صلي بس، الرسول جه بين الصلاه دي ايه، امتى ما وقتها، وامتى كذا، وامتى كذا، وبعدين تلاقي ملهاش سياق، فيه مره نصلي اثنين،

0: تطوف سبعه. الله، يبقى فيه اشياء احنا واخدينها بس لان الله قالها، انما العقل ملوش فيها ايه؟
1: كلام،
0: ملوش فيها. ولذلك الامام علي حب يعد يوضع لنا حد في هذه المساله. قال لو كانت الامور يعني بالفهلوه وبالعقل كده كان المسح على باطن الرجل اولى من المسح على الظهر، لان الباطن هو اللي بيتوسخ. لو كانت المساله بالعقل ما نقولش ان الميه بتنظف والتراب بيلوث، ما تنفع. يبقى لله حكمه فيما يفعل، وهو ايه؟ ادب الالتزام بالمامور به بدون يخل للعقل، لان العقل استعملته في انك امنت بمن امر. يبقى اللي خد عقله في من امر ياخد منه بقى كل حاجه، ياخد زي ما هقول له انا ده الطبيب هو اللي كتبه، ماليش مصلحه. فاذا تيجي للسان بقى، ساعه اللسان ما يتكلم نقول والله الكلمه دي انا عارفها في اللغه، الجمله دي فهمتها. قال لك وفي برضه ما يقف فيه العقل وما يعلمه العقل. اللي يعلمه العقل بقى ان لم اقول والسماء بنيناها بايد، نفهم السماء هي ايه واللي بنيناها يعني ايه، وايد يعني ايه وكل حاجه. طب الف لام ميم اهو ده من الوقفه العقليه اللي هتخليك تؤمن بمن قالها لا بما قيل.
2: الله الله.
0: ياسين والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم الواو دي ايه؟ قال لك الواو دي جال القسم، بيقسم بايه؟ القرآن. طيب القسم ده من الذي اقسم؟
1: الله.
0: تقول له الله هو خالق الخلق وهو اللي اعلم بمكانتهم، فله ان يقسم بما شاء على ما شاء. يقسم بالملائكة يقسم، يقسم بالقرآن يقسم، يقسم بالذاريات يقسم، يقسم بالطور يقسم، الله يقسم بأي، والعاديات طبعا بالخيل يقسم. الله، هو يعلم ايه اللي يقسم به. لكن انت اذا اردت ان تقسم انت لا تعرف حقائق الاشياء على كمالياتها، هو عارف كمالياتها انما انت ما تعرفهاش. فاقسم بمن وقفت بالإيمان على كمالياته، فإن كنت مقسما فلتقسم بالله، تقسم بغيره لا، هتقسم بالله. الله، يبقى إذن الله يقسم بما شاء على إيه؟ لكنه حين يقسم العقول بقى تقعد تدعبس. طب يعني بدنا نأنس كده يعني، يقول لك إئنس في محيط استصحاب الإيمان بالأصل وإن لم تفهم. يبقى دي عملية عقلية عادة، إنما ما ترتبش إيمانك على فهمك، حاول كده. ولذلك العلماء يقول لك إحنا من إيه؟ بندعبس وبنحاول. يعني لما أقسم والضحى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والضحى والليل إذا سجى، هات القسم جوابه، ما ودعك ربك وما قلى. لأنه لما الوحي جه ثم فطر فرحوا هم، قالوا يا باص ان رب محمد قد قلاه. بقى انتوا دلوقتي عرفتوا انه رب في الهجر، عرفتوا انه رب وكرهه. طب وفي الايمان لا، اشمعنى الرب اب دلوقتي عندكم؟ لانه هجر محمد، ان رب محمد ايه؟
1: قد قلاه.
0: نقول له يا الله ما شاء الله، عرفت انه رب دلوقتي ولا ايه؟ اذا المساله مش كراهه في الرب، دي كراهه في محمد بقى. بدليل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى القرآن حلو قوي بس مش عايزينه على لسان دي. الله، أهم يقسمون رحمة ربك. طيب قالوا ما ودعك ربك ها وما قلى، يعني ما تفتكروش ان فترة الوحي عن رسول الله عن كلا، لا، ده المسألة ان رسول الله بشر والوحي ملك، وللبشر طبيعة تكوين وللملك طبيعة تكوين، لا يمكن أن يلتقيا إلا إذا نزل الملك إلى مرتبة البشر فتمثل بشرا، أو يرتفع الرسول إلى منزلة الملكية عشان يقدر ياخذ عنه. يبقى عايزين الاثنين. في أول ما جه الوحي بقى

0: النبي يرجف مش كده، وزملوني ودسروني والعرق وضمني حتى بلغ مني الجهد، لأني ملكية بشرية. فأراد الله أن يريح محمدا شيئا لتبقى متاعب تحمل الوحي بعيدة، ثم تبقى عنده حلاوة ما أوحي. فلما يرتاح من زي ما يكون انت بتعمل عمل شق وبعدين طلعت بنتيجة يعني حلو، ساعة انت ما ترتاح تبقى حلاوة الباقي هي اللي موجودة، وتقول هاتولنا يا ولاد التفاحة اللي كنا بنشعبط عشان نجيبها دي ناكل منها. إذا لما أنت تكون تعبت في عمل والعمل له ثمرة التعب له راحة، فإذا ارتحت وبعدين جبت الثمرة لقيتها حلوة كده تقوم أنت يهون عليك التعب فيما بعد. إذا هون التعب فيما بعد يسهل العمل. ولذلك قال لك هناك عارفين، قال لك هب أن جبلا وعر المسلك وعليه شجر التفاح، شوف بقى انت تحت وشايف الثمره بتاعه التفاح تبقى قد ايه، ده لازم قد البطيخه على ما انت تشوفها تفاح، فانت عالي تبقى التفاحه ايه علشان تشوفها انت وانت تحت تبقى قد البطيخه على الان. يقوم بيقول لك ويوجد صرعى لطلوع الجبل، واحد طلع الربع ووقع والتاني طلع وروع، ايه اللي خلاهم يتهافتوا كده وشايفين الناس بيموتوا علشان يطلعوا الجبل؟ ايه هو حلاوه الثمره، حلاوه. فلما يرتاح رسول الله الفتره من الوحي تبقى حلاوه ما اوحي فيتشوق لها. التشوق ده يخفف عنه العيب، يخفف عنه العيب. وبعد ذلك قال هم كذابين، واقسم قسما يؤكد كلامه والضحى والليل اذا سجى. احنا يقسم بما شاء على من شاء، احنا بنقول حلوسط العقل حول النص. قال لك الضحى محل الحركه والليل محله السكون، علشان يبقى ليه حركه بكره لازم ارتحل بالليل، فتعب من الوحي يرتاح شويه عشان يستقبل ايه. ولذلك قال ولا الاخره خير لك من الاولى، ده تنزل عليك ثلاث ايات في الحكايه دي. ثم الباقي هيبقى ايه؟ ولا الاخره. فقال لهم يا مغفلين، ايه كونيه انتم متفقون عليها، الضحى محل الحركه والليل محل السكون، وانتم بعد ما تتعبوا بتروحوا تناموا عشان ايه؟ عشان تصحى عندك الاصوات. كذلك سمعنا بمحمد. وبعدين جابوا الادله بقى، ما ودعك ربك وما قال، ولا الاخره ولا سوف يعطيك ربك. الله الله الله الله. يبقى اذن صحيح لما يقسم بشيء هو يخشن، انما انا احلوط حوالين الايه؟ القصد. لما يجي يقول والليل اذا يغشى برضه، والنهار اذا تجلى. الليل يغشى الناس تنام، والنهار تجلى الناس تصحى وتتحرك وبتاع. خلاص؟ ادي جنس الزمن، لان الزمن ظرف الحدث. ما دام في حدث يبقى له زمن. الليل ظرف للحدث. الحدث في النهار حركة وفي الليل سكون. خلاص؟ والليل إذا إيه؟ إذا والليل إذا والنهار إذا إيه؟ وقدم الليل، لأن أي عمل لا يمكن أن تعمله إلا وعندك نشاط. يبقى ارتاح علشان إيه؟ ولذلك إحنا قلنا القصة بتاعت العمدة، فات عليه واحد أملاه بيضرب الغفير وضرب قاسي، فقال له يا شيخ حرام عليك غلبان. قال له انت عارف عمل ايه؟ ده انا مرت عليه الفجر لقيته نايم في الدرك بتاعه. فاللي قال له الكلام ده عارف المسألة، قال له ايوه ينام معقول؟ قال له معقول؟ قال له مش كان بيحرط لك بالنهار، هيبقى يحرط بالنهار ويجي يحرط بالليل؟ ما ينفعش يا اخي، ما ينفعش. الشاهد والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. الناس بيعملوهم أضداد، تقولوا الليل مش ضد النهار، ده الليل بيكمله،
1: الله
0: بيكمل. عطف عليه إيه بقى؟ القضية اللي الناس كلها مختلفة فيها الآن، وما خلق الذكر والأنثى. يبقى الذكر مش مقابل للأنثى، ده مكمل له، زي الليل ما هو مكمل للنهار. وبعدين يجيب الآية بقى اللي هي إن سعيكم لشتى. كل واحد له مهمة يا ناس، كل واحد له إيه، كل واحد له مهمة. الله. والقرآن الحكيم، معنى حكيم أي ذي الحكمة. طب وهل القرآن يكون حكيم إلا إذا كان اللي قايله حكيم؟ بيضع الشيء في موضعه، يضع الشيء في إيه؟ في موضعه. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. يبقى القسم والعملية كلها ولها عشان يثبت إيه؟ أنه من المرسلين. المرسلين جمع رسل، يعني مرسول، مرسول ومرسول وإيه؟ مرسلين وجمعهم، ودي بقى رسول وده رسل. طب الرسل دي مش واسطة بين مرسل ومرسل إليه. طب المرسل إليه يعرف إن ده رسول إزاي؟ يقول له جيب معجزة ما نقدرش عليه، نخرق بها نواميس الكون، وما دام نخلق بها نواميس الكون بس تكون من اللي هم شاطرين فيه، عشان قل الدليل على انه من الله انه فعل فعلا انتم نابغون في مثله ومع ذلك لا تقدرون ان تفعلوه. يبقى ده ايه؟ صادق. كلمه مرسلين ايه؟ جمع. هناك قرانا وان من امه الا خلا فيها نذير، يعني لا توجد امه إلا وفيها نذير يبلغها مراد الله. ليه؟ علشان تقوم الحجة. الحجة يعني قال لك لأنك أنت ما تقدرش تعاقب إلا إذا كان في نص على أن ده جريمة. هل أنت واحد يعمل حاجة وتقوله تعالى ما حكمك كده إلا إذا كنت بتقوله أنت خالفت كذا القانون؟ ولذلك يقول لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجريم، يعني العقوبة تبع الجريمة والجريمة لازم يكون عليها نص، والنص يبقى قبل الله، مش بيعمل أثر رجعي، لا بعد النص. طيب وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، علتها إيه؟ لكي لا لألا يكون للناس على الله حجة. أنا عملنا ما نعرفش إنها حرام يا رب، لا أنا عرفتكم. وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ نذير. يبقى إذن كل أمة بعت لها ربنا إيه؟ ولذلك المرسولين قسمين، نبي ورسول. بس الرسول دينه رسالته، مهمته الرسالة، ولكن النبي مهمته دينه هو لوحده، أمر بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه. من باطن مين؟ من باطن الرسول اللي قبله، كنموذج سلوكي. لأن الله يعلم أن هناك فرق بين الكلام النظري يقال وبين تطبيقه فعلا، فلازم يجيب ناس يطبقوا الكلام ده فعل في نفسهم عشان تبقى فيهم الايه، فيهم الاسوه. الانبياء لما سئل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له كم رسول، كم نبي؟ قال 124,000 نبي. 124,000 نبي متبعترين في الزمن. والرسول يا سيدني قال 313، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. اللي قصصناهم عليك كان في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، مش كده؟ تلك حجتنا اتيناها ايه على قومه الى اخر. دول تعدهم في الايه دي تلاقيهم ايه 18 من بعد 10. في تلك حجتنا اي في ايه تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم ادريس هود شعيب صالح وكذا، دول كفل بالادم وبالمختار قد ختموا. يبقى دول السبعه، 7 و18 يبقوا 25. وفيه رسل ما خصهمش علينا، ما هو بقول 313. ليه؟ لان حتى كل جماعه كده يبعت لهم رسول. ليه؟ لان الافات كانت منوعه بتنوع الامكنه التي لا التقاء فيها. هنا داء كذا وهنا داء كذا وهنا داء كذا وهنا داء. ولذلك حتى ادانا سوره ارسلناه الى 100,000 او ايه او يزيدون، يعني كل جماعه كده يروح لهم. واصحاب الايكه مش عارف كانوا كام، يعني مش ضروري بقى امه كبيره كده وبتاع وحاجات زي دي، لا. فرسول الله عمل 124,000 للانبياء، و313 للرسل اللي قص علينا منهم في القرآن 25 آية تلك حجتنا لوحدها فيها 18 والباقي بقى اللي قلنا قلنا ويبقى سبعة وهم إدريس وهود شعيب وصالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. الله. طيب الأنبياء هم أسوة عمل والرسل هم بلاغ منهج، إنما يبلغ المنهج وهو أسوة عمل يبقى كل رسول نبي، وليس كل نبي إيه؟ وليس كل نبي رسول. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يبقى لما يقول له إنك لمن المرسلين يبقى معناه إن في مرسلين إيه آخرين نصروا في الإيه في الدنيا ونصروا في الزمن، بس نصرهم كان لحي كل جماعة لهم حتة محدودة، كل واحد له إيه حتة من الأرض محدودة، لأن كانت العالم منعزل كل جماعة في حتة في حيطان، ما كانش العالم التقى كده الالتقاء. ولما يكون العالم منعزل يبقى كل بيئة منعزلة لها ذائات تناسبها، دول بيصففوا الكيلو والميزان ودول بيعبدوا الأصنام ودول مش عارف بيلاقوا لوطهم وده بيعملوا الله، يبقى كل واحد هو إيه يوم يجي رسول يعالج المنطقة دي. فلما علم الله أزلا أن العالم بما وهبه الله من عقول تفكر في الكون سيلتقي فيصبح الداء الواحد في العالم داء عند الجميع، جاء رسولا للجميع. شكرا إلى لقاء الآخر.
1: أعزاؤنا المستمعون ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة سويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش، المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

قلبها اليوم بعد وجه دربها هذا قالوا ترى فحبها ولو مساوه قلت قتلني حبها حسبي تقول مرة

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-3333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

إذن الغد تحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي وبحضور جميع أعضائه لبحث التداعيات المترتبة على تسيير رحلة جوية إيرانية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، واصفا الخطوة بأنها انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية وتحد للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. تجاوبت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عاجل مع بلاغ حول اندلاع حريق أتلف خطوط الهاتف الأرضي في إحدى كبائن الاتصالات بمديرية المنصورة، وعادت الخدمة بالكامل خلال ساعات. عربيا وعالميا، بدأت إيران اليوم السبت مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي وسط حشود في طهران وإجراءات أمنية مشددة. أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن السبت أن تصريحات الميليشيا الحوثية ضد السعودية يوم الجمعة لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني. في الاقتصاد، حذر الخبير الروسي أناتولي تيخونوف من احتمال تلف محصول الأرز في الهند بسبب ظاهرة النانو المناخية، ما قد يؤدي إلى قفزة في الأسعار العالمية للأرز لم تحدث منذ أزمة عام 2008. يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو 3 أشهر اليوم بعد أن أدى تقرير ضعيف للوظائف لشهر يونيو 2026 إلى تقليص توقعات الأسواق حول رفع الفائدة في الولايات المتحدة. وفي الرياضة، خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي قيصعر الرياضي بطاقة التأهل الأولى إلى المرحلة الثانية من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة بساحل حضرموت، وذلك عقب تحقيق انتصارا عريضا ومستحقا على نظيره ومنافسه فريق شباب ميفع بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد في المواجهة التي جمع. حقق المنتخب المصري إنجازا تاريخيا بتأهله إلى دور 16 من بطولة كأس العالم 2026 عقب فوزه المثير على المنتخب الأسترالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب دالاس بولاية تكساس الأمريكية ضمن منافسات دور 32. المستمعين الكرام، هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: 三娃，三娃，三娃啊，哎，三娃啊，啊，孩子哥，孩子哥，
1: 好威气的好，这把阿妹把他们打败，兄弟我来帮他们打败。مع الخليجي مساء مع الخليجي وانت تخدع
0: آه
1: مع الخليجي وانت تخدع كله

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، نحن منهجنا في هذه الحلقات أننا نتكلم حول عدد من الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلوات والصوم وإلى غير ذلك من الأحكام. وقد كنا تكلمنا في حلقة ماضية حول الصلاة وفضلها وكذلك أركانها وواجباتها، ثم توقفنا ووصل بنا الكلام إلى أنواع الصلوات التطوع، وأن منها صلوات تطوع مقيدة مثل صلاة الضحى مقيدة بوقت، مثل السنن الرواتب مقيدة بصلوات، مثل سنة الفجر مقيدة بصلاة الفجر. ما يصلح واحد بعد العصر يصلي سنة الفجر أو بعد المغرب يقول سوف أصلي سنة الفجر، لا، هي لها وقت معين. كذلك من الصلوات المقيدة صلاة الضحى، وصلاة الضحى أيها الإخوة والأخوات ورد فيها عدد من الأحاديث، من ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث. يقول أبو هريرة: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي
0: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وكذلك جاء أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر بصلاة الضحى، وأوصى أبا الدرداء بصلاة الضحى، أوصى عددا من الصحابة بأن يصلوا الضحى. وكذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، كما عند أبي داود. أقل ركعات الضحى أيها الإخوة والأخوات أن يصليها ركعتين، لحديث أبي هريرة قال: وركعتي الضحى. وأكثر ركعات صلاة الضحى أن يصليها ثمان ركعات، كما جاء في حديث أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، كما رواه الجماعة. ولمسلم عن عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. إذن الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، وإن شاء أن يزيد فلا أحد يمنعه من الزيادة، سوى أن السنة ألا يزيد على الثمان ركعات. ولا شك أن لها فضلها، أعني أن صلاة الضحى لها فضلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يوما يصبح على كل سلامة من الناس إذا أصبح صدقة، يعني كل واحد منكم يجب عليه أن يتصدق كل يوم عن كل مفصل من مفاصل الصدقة. كم مفصل؟ هذه 360 مفصلا، هذا مفصل، يعني اليد الأصبع الواحد فيه ثلاثة مفاصل، هذا مفصل وهذا مفصل وهذا مفصل. فلو أن الإنسان أخذ منه أحد هذه المفاصل لتعطلت أموره. فيقول صلى الله عليه وسلم: على كل مفصل من هذه المفاصل كل يوم عليك صدقة أن تتصدق بها عن هذا المفصل. فقال صلى الله عليه وسلم: فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمل له متاعه عليها لك صدقة، وتدل الرجل في الطريق إذا كان رجل قد ضل الطريق أو ضاع تدله عليه لك صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما أحدكم في الضحى. إذا كان الإنسان يجب عليه هذه الصدقات، لو أنه صلى هاتين الركعتين في الضحى لكفته عن هذه الصدقات جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا فضل صلاة الضحى، قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حين ترمض الفصال يعني حين يشتد الحر فتقوم الفصال، الفصال هي صغار الإبل، تقوم من الرمضاء حتى تأتي إلى الظل فتجلس فيه. فغالبا متى ترمض الفصال؟ ترمض الفصال غالبا قبل الظهر بنصف ساعة بساعة، يعني مثلا إذا كان يؤذن الظهر الساعة 12 فإنه يبدأ في الساعة 10:30 ونحوه، يبدأ الشمس تشتد حتى تقوم الإبل الصغار ثم تتبعها الكبار، تقوم إلى ظلها. هذا في آخر وقت، في أفضل وقت صلاة الضحى. آخر وقت صلاة الضحى وأول وقت صلاة الضحى قد حدده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فأول وقت صلاة الضحى هو الذي جاء في حديث أنس بن مالك قبل قليل، لما قال صلى الله عليه وسلم أن من جلس بعد صلاة الفجر ثم سبح سبحة الضحى بعدما تطلع الشمس. إذا بعدما تطلع الشمس وترتفع يبدأ وقت صلاة الضحى، وينتهي مرورا بأفضله، أفضله قبل الظهر بساعة ونصف تقريبا، ثم ينتهي وقت صلاة الضحى قبل أذان الظهر ب9 أو 10 دقائق، الذي هو وقت تعامد الشمس قبل الزوال، وهو وقت نهي عن الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى وكان يحرص أصحابه عليها. هذا فيما يتعلق بصلاة الضحى، وهي من صلوات النوافل المقيدة بوقت. كذلك من أهم الأمور المتعلقة أيضا بالنافلة سجود التلاوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليه، وسمي بسجود التلاوة لأن التلاوة هي سببه، وقد شرعه الله عز وجل عبودية لله تعالى عند تلاوة الآيات وعند استماعها تقربا إليه وخضوعا لعظمته وتذللا بين يديه. يسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. ما هو الفرق بين المستمع والسامع؟ الفرق بين المستمع والسامع، المستمع هو الذي يكون جالسا بقصد الاستماع إلى القراءة، يعني شخص مثلا يقرأ قرآن، جاء شخص وجلس بجانبه يستمع إليه، فإذا قرأ هذا القارئ سجدة فيها تلاوة، أفرض أنه قرأ مثلا كلا لا تطعه واسجد واقترب ثم سجد، فيسن للثاني أن يسجد معه، أيضا يسن له أن يسجد معه. أما إذا لم يسجد صاحبنا فإنه لا يسجد معه، كما جاء أن عمر جلس وقرأ أحدهم آية فلم يسجد، فقال له عمر، وكانوا يستمعون إلى قراءته، فقال له عمر أنت إمامنا، فإن سجدت سجدنا وإن لم تسجد لم نسجد. فالدليل على أنه إمامه أنه إذا سجد.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: التالي سجل المستمع، لكن يشترط أن يكون مستمعا، يعني جالس عنده لأجل أن يستمع. أما إذا كان سامعا فإنه لا يسجد. مثال: أفرض أن إنسانا مثلا جالسا في المسجد، أن إنسانا جالس في المسجد يقرأ قرآن، وشخص آخر جالس مثلا يكنس المسجد أو يرتب المصاحف أو يصلح مثلا الأنوار أو نحو ذلك، فهذا القارئ يقرأ وذاك الشخص ليس لا يستمع إليه، إنما يشتغل في المكنسة ونحو ذلك. فقرأ هذا القارئ قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، الله أكبر، وسجد. لا يسن لذاك الشخص أن يسجد لأنه ليس مستمعا وإنما سامعا. فالسامع هو الذي تطرق سمعه الآية لحظة من اللحظات، أما المستمع فهو الذي يقعد لأجل أن يستمع ولأجل أن ينصت إليه. فهذا الفرق بينهما، فيسن السجود للمستمع دون السامع بشرط أن يسجد الذي يتلو أيضا. كذلك أيها الأحبة الكرام، لو أن امرأة تتلو القرآن وسجدت للتلاوة، سنة لمن كان يستمعها وإن كان رجلا، حتى لو كان يعني زوجها، سنة له أن يستمع، سنة له أن يسجد معها. كذلك جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى أنهم كانوا يحرصون عند السجود أن يطيلوا من الدعاء لله عز وجل، ويقولون إنه موضع إجابة، كما جاء عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. إذا ابن آدم قرأ السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، يعني نفسه يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، كما رواه مسلم. إذن سجود التلاوة له فضله. عدد سجدات التلاوة في القرآن 14 سجدة، واختلف في 15. وجاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ مرة آية فسجد وسجد الناس، ثم قرأ مرة أخرى آية فيها سجود فلم يسجد، فتهيأ الناس للسجود، ظنوا أن سيسجد، فقال: أيها الناس، إنها رخصة، يعني هذه سنة ليست واجب، إن أردت أن أسجد سجدت، وإن لم أرد أن أسجد فلن أسجد، لكني رأيتكم قد تهيأتم للسجود فسجد رضي الله تعالى عنه. هذا يدل أيها الأحبة على أن سجود التلاوة ليس واجبا، لا، إنما هو سنة، إن شاء أن يسجد سجد، وإن لم يشأ لم يسجد. هذا فيما يتعلق بسجود التلاوة. كيفية سجود التلاوة هو كالتالي: الأصل في سجود التلاوة أنه إذا سجد يكبر عند السجود ولا يكبر عند الرفع ولا يسلم. يعني افرض أن إنسانا يقرأ من غير صلاة، يقرأ ثم قرأ مثلا قول الله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، فأراد أن يسجد، نقول: قل الله أكبر واسجد. ويشترى وينبغي أن يسجد على الأعضاء السبعة، لأنه سجود شرعي، ينبغي أن يسجد على الأعضاء السبعة. أما إذا كان في صلاة فإنه يكبر عند الخفض وعند الرفع، إذا كان في غير الصلاة جالس لوحده يكبر عند السجود لكن لا يكبر عند الرفع. أما في الصلاة فإنه إذا جاء الآية التي فيها سجدة يقول: الله أكبر، ويسجد سجودا تاما، ويعني يدعو الله عز وجل بما شاء ويسبح، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع. ويدل على ذلك أيضا أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يحرص الناس عليها، ومر يوما عثمان برجل يقرأ القرآن. فلما رأى ذلك الرجل عثمان، الرجل رأى عثمان الخليفة مر عنده، أراد أن يسجد الخليفة، ففتح المصحف على طول على آية فيها سجود وأخذ يقرأها. فمر عثمان وقال: إنما السجود على من استمع، أنا لست مستمعا، أنا فقط كنت أمر. يدلك على أنهم كانوا يعني متقررا عندهم الفرق بين المستمع وبين السامع. ماذا يقول في سجوده؟ يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سجود الصلاة. وإن قال: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فلا بأس. والإتيان بسجود التلاوة عن قيام أفضل من الإتيان به عن قعود. معنى ذلك أن الله عز وجل لما ذكر السجود في كتابه قال سبحانه وتعالى: ويخرون للأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا. فجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا أرادت أن تسجد سجود التلاوة قامت قائمة ثم سجدت ثم قامت مرة أخرى. دل هذا على أن السنة لمن أراد أن يسجد، أو الأفضل لمن أراد أن يسجد، أن يسجد عن قيام، هذا الأفضل له، لكن لا يجب عليه ذلك، وإنما إن شاء يفعله وإن لم يشاء لم يفعله. هذا فيما يتعلق بسجود التلاوة. كذلك من الأبواب المهمة هنا، ما دام أننا تكلمنا عن التطوعات وتكلمنا سابقا عن التطوع بصلاة النافلة والتطوع بصلاة الضحى، وكذلك سجود التلاوة على اعتبار أن له يعني شيء من أحكام الصلاة. طبعا بالمناسبة قبل أن ننتقل، سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة. إذا كان الإنسان يقرأ غيبا، أفرض أن إنسانا محدثا، ويعني أن إنسانا محدث وكان يقرأ قرآن غيبا، فقرأ قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. طبعا المحدث حدث أصغر، يجوز أن يقرأ القرآن غيبا، فأراد أن يسجد، هل يسجد وهو على غير طهارة؟ نعم، يجوز أن يسجد وهو على غير طهارة، لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة. وكذلك يجوز أن يكون سجود التلاوة إلى غير القبلة، لا يشترط أن يكون سجود التلاوة إلى القبلة، لأنه ليس له حكم الصلاة، إنما هو ذلة بين يدي الله عز وجل وانكسار له، فليس شرطا أن يكون يعني له نفس أحكام الصلاة. كذلك المرأة الحائض إذا كانت تقرأ القرآن، يعني نفرض أن امرأة حائض تقرأ القرآن وقد مسته بحائل بقفاز أو نحوه، ثم أرادت أن تسجد، يصح لها أن تسجد وليس عليها شيء، ولا يلزمها عند قراءة القرآن أن تكون طاهرة إذا كانت ما تمسه يعني مباشرة، وكذلك لا يلزمها أن تغطي رأسها لأجل السجود، وذلك لأنه ليس له حكم الصلاة. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، سوف نتكلم بكلام سريع فيه شيء من التفصيل حول أحكام صلاة التطوع المطلق. ونعني بصلاة التطوع المطلق هي الصلاة التي ليس لها نية معينة. يعني نفرض أن إنسانا كان جالسا في بيته مثلا بعد صلاة الظهر، فوسوس له الشيطان أن يفعل معصية، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلم ينتهي الشيطان عنه، فقام صاحبنا هذا لأجل أن يصلي ركعتين يدحر بها شيطانه. طيب السؤال الآن، هاتان الركعتان هل هما سنة فجر؟ لا. سنة فجر بعد الظهر؟ لا. طيب هل هي سنة الظهر؟ لا، ما هو صلى صلاة سنة الظهر في المسجد. هل هي سنة مغرب؟ هل هي سنة عشاء؟ ما دام أنها ليست سننا من هذه، إنما هي نافلة مطلقة، هكذا ركعتان لله، مثل لو واحد جالس مثلا في المسجد في الحرم، فسمع مثلا عن فضل الصلاة في الحرم، وأن من صلى مثلا أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وأن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة ونحو ذلك، فتحمس وقام صلى ركعتين لله. نقول: هاتان الركعتان هي نافلة مطلقة، لا هي سنة فجر ولا ظهر ولا عصر، هذه نافلة مطلقة يتنفل بها إذا شاء. هذا الذي نعنيه بالنوافل المطلقة. النوافل المطلقة طبعا هي من أحب الأعمال إلى الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وجاء كذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. فلم يقل قيام الليل نفسه، إنما صلاة تطوع مطلق. وقال: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وقال صلى الله عليه وسلم وهو مبينا ذلك، قال: يا ثوبان، عليك بكثرة السجود، كما في صحيح مسلم قال: فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومدح الله عز وجل القائمين من الليل، فقال سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيها الأحبة الكرام، هذه الصلاة ينبغي على العبد أن يعظمها وأن يحسن علاقته بربه جل وعلا فيها، وأن يعلم أنه كلما ازداد العبد تقربا إلى الله تعالى ازداد الله تعالى له حبا وإليه تقربا. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض عبدي، قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فقوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في هذا الحديث: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل متعددات، وأفضل أنواع النوافل أن يكون المرء متنفلا بصلاة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، خاصة أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مثل هذه الصلوات. لذلك لو تأملت معي وجدت أن الصلوات على أنواع. يعني مثلا الآن تعال عند الزكاة، هي نوع واحد، زكاة مال تخرجه مثلا وتخرجه في يوم معين، أو تتصدق بصدقة معينة. الحج كيفية معينة يفعل الإنسان مرة في العمر، ويتكرر مرة في السنة عن المسلمين. لكن الصلاة لا، هناك صلاة جنازة ولها كيفية، وصلاة عيدين لها كيفية، وصلاة جمعة لها كيفية، وصلاة صلوات عادية لها كيفية. فكل صلاة من هذه الصلوات لها كيفية، وقد عدد الله عز وجل هذه الكيفيات ونوعها، وذلك لما لها من الفضل العظيم. أيها الأحبة الكرام، أفضل صلوات التطوع في وقتها أن يتطوع لله تعالى في الثلث الأخير من الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا إن الله ينزل في ثلث الليل الآخر ثم يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون مستيقظا في هذا الوقت. قيام الليل متى يبدأ وقته لمن أراد أن يتطوع؟ قيام الليل قال الإمام أحمد رحمه الله يبدأ من المغرب إلى طلوع الفجر. يعني لو إنسان مثلا بعد صلاة المغرب إلى العشاء صلى ركعتين ركعتين، خلاص هذا يعتبر إن شاء الله من قيام الليل. وقد طبعا لكن أفضله ما يكون في آخر الليل. وقد قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ويعني بناشئة الليل ما بعد المغرب، خلاص هذا يسمى ليل. النهار ينتهي بالمغرب، من بعد المغرب هذا يسمى من الليل. كان صلى الله عليه وسلم يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، كما رواه مسلم وغيره. وكان عليه الصلاة والسلام يستحب أن يكون التطوع في البيت، كما قال: صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كما رواه مسلم، ولأنه أيضا أقرب إلى الخشوع. أيها الأحبة، صلاة التطوع يجوز للمرء أن يصليها وهو جالس مع قدرته على القيام، يجوز أن يصليها وهو جالس مع قدرته على القيام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قائما، لكن لما حطمه الناس وأتعبوا صلىها جالسا. لكن الذي يصلي التطوع جالسا مع قدرته على القيام ليس له إلا نصف أجر القائم، ليس له إلا نصف أجر القائم. كذلك صلاة التطوع، من أراد أن يتطوع بها في سفر، يعني إنسان مثلا مسافر في طائرة وأراد يصلي لله ركعتين هكذا يتقرب إلى الله بهما، فيجوز له أن يفعل ذلك، ولا يشترط له أن يستقبل القبلة، فإن المتنفل على دابته في السفر لا يشترط له أن يستقبل القبلة. كذلك من فاته تطوعه بالليل، لو إنسان مثلا تعود أن يصلي بالليل يتطوع، لكن فاته أن يتطوع بالليل، فاته أن يصلي يتطوع بالليل، نام عن وتره أو نحو ذلك، فيصليه في الضحى، يقضيه في الضحى، أو يقضيه، طبعا يقضيه في الضحى ليس على صفته يجعله شفعا. يعني أفرض أنه دائما يقوم الليل ثلاث ركعات، فإنه إذا أراد أن يقضيه من الضحى فإنه يقومه يصليه أربع ركعات، اثنتين واثنتين. أما إذا صلاه بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء فإنه يصليه على صفته. وهذه حقيقة مسألة تغيب عن كثير من الناس. صلاة الوتر لو كنت لم تصليها وأذن الفجر عليك وذهبت إلى المسجد، ما دام أنها لم تقم بعد صلاة الفجر فإنه يجوز لك أن تصلي الوتر ثلاث ركعات على هيئتها التي تصليها في الليل. جاء هذا عن عمر، وجاء عن عائشة، وجاء عن مغيرة بن شعبة، وجاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، وكانوا يحرصون على أن إذا فاتهم شيء من صلواتهم على أن يقضوها من الضحى تقربا إلى الله تعالى بذلك، وحتى أيضا ما تتعود النفس على أن المرء يبدأ يتقاعس عن الصلوات دون أن يكون له إعادة لها، أن تعود النفس على أنه إن فاتها شيء من الصلوات قضته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم.
3: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
4: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
1: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
0: تحليل عميق،
1: وضيف يضع النقاط على الحروف.
0: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً،
1: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
0: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
1: 7819521211
0: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
1: 02-338-7913.
0: بعد الخبر على راديو عدن الغد
1: 899-959.

0: يسعد مساءكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، وهي الحلقة الأولى وفريدة من نوعها من برنامج بعد الخبر. أحيا ومرحبا بكل الناس، وأكيد منساش المساء الجميل اللي بيرافقني وبيرافق زميلتي مواهب الجيلاني، وأكيد المخرج المتميز ناصر فائز.
1: مساء الخير، مساء السعادة لكل مستمعين الأحبة. طبعا تابعونا على تردداتنا 899 و959، وبتنا بيكون مباشر على صفحتنا، صفحة راديو عدن الغد، في حلقتنا الأولى لهذا المساء.
0: وطبعا خلونا كده نعرف بالموضوع، أو بالأصح بالبرنامج، بصورة سريعة علشان يكون عند المستمعين والمتابعين فكرة أولية حول هذا الأمر. ففي برنامج بعد الخبر، يعني أنا أظن بأنه شوية بياخد من اسمه، لأنه نحن نحاول نكشف ما وراء الخبر ونتحدث عن بعض المواضيع اللي ربما قد تمس المجتمع وما إلى ذلك، سواء كانت سياسية تنموية مجتمعية، وكل هذه الأمور إحنا بنبحث عن خفاياها، وأكيد بيكونوا متواجدين معنا ضيوف ليتجاوبوا معنا على الأسئلة ويحدثونا أيضا عن المواضيع هذه المهمة وكيف ممكن تسهم في هذا البلد. وأكيد منساش إنه يا مواهب في نهاية الموضوع إحنا بنتيح الاتصالات للمستمعين والمتابعين علشان يتواصلوا معنا ويحطوا آرائهم، سواء كان عبر الواتس أو الفيسبوك أو حتى عبر الاتصال.
1: طبعا أرقام برامجنا هي 781-95-21-23-87913.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأحبة في كل مكان، وأولى فقرات برنامجنا وطبعا حضرموت. هل يفتح المجلس التنسيقي صفحة جديدة من التوافق في ظل ما تشهده الساحة اليمنية من تحديات سياسية وتشابك في المواقف؟ تبرز الحاجة إلى إطراء جامع تستطيع تقريب وجهات النظر وتعزيز الشراكة بين مختلف القوى والمكونات بما يخدم الاستقرار ويحافظ على مصلحة المجتمع بعيدا عن الانقسامات. وفي المحافظات ذات الثقل السياسي والاجتماعي تصبح أي خطوة نحو التوافق محل اهتمام وتساؤل، ليس فقط من أبناء المحافظة بل من المتابعين للشأن الوطني بشكل عام.
1: وفي هذا السياق اعتبر وزير الدولة السياسي أكرم نصيب العامري أن تشكيل اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية في حضرموت يمثل بداية لمظلة تنسيقية جامعة تهدف إلى توحيد الموقف الحضرمي وتعزيز الأمن والاستقرار، وأيضا دعم مسار التنمية مع مشاركة تمثل مختلف القوى إلى جانب الشباب والمرأة.
0: لكن تشكيل أي مجلس أو إطار تنسيقي لا يقاس بأهمية الإعلان عنه فقط، إنما بقدرته على تحقيق أهدافه على أرض الواقع. فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل التوافق من فكرة إلى ممارسة، ومن اجتماعات إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
1: وهنا تحديدا يبرز سؤال مهم جدا، هل تستطيع هذه اللجنة أن تجمع مختلف المكونات حول رؤية مشتركة لحضرموت؟ وأيضا هل تمثل هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من العمل المتحدث؟

0: مؤسسي أم أنها تحتاج إلى ضمانات وآليات واضحة حتى تحقق أهدافها؟
1: كما يفتح هذا التطور باب للنقاش حول العلاقات بين التوافق السياسي والاستقرار المجتمعي، إلى أي مدى يسهم في توحيد الموقف في دعم التنمية وجذب الاستثمارات وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وكيف يمكن المحافظة على هذا التوافق في ظل تعدد الرؤى والاتجاهات؟
0: كل هذه التساؤلات نطرحها طبعا على ضيفنا الكريم اللي هو كان متواجد معنا لنتعرف على أهداف تشكيل اللجنة التحضيرية وما الذي ينتظر منها خلال المرحلة المقبلة، وكيف يمكن في بناء هذا الموضوع أن يعكس رؤية مشتركة لتعزز استقرار حضرموت وتخدم أبنائها وتنعكس إيجابيا على المشهد الوطني. وضيفنا طبعا أعطانا هنا تصريح حصري لراديو عدن الغد، وهو الدكتور عبد العزيز جابر عضو اللجنة التحضيرية. لذلك خلونا مع بعض وبلنستمع إلى هذا التقرير.
2: شكرا جزيلا لكم في إذاعة عدن الغد على هذه الاستضافة، ونشكر لكم أيضا جهودكم المتميزة في المشهد الإعلامي على مستوى المحافظات المحررة أو فيما يتعلق بقرار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بتشكيل اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية. هذا القرار الذي حمل بين طياته تشكيل هذه اللجنة من عدد من القيادات السياسية والمجتمعية والمدنية وأيضا من الشباب والمرأة، هذه اللجنة التي احتوت على طيف متنوع من أبناء حضرموت الذين سيحملون على عاتقهم خلال هذه المرحلة التحضير والإعداد للمؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الأعلى في حضرموت. وهذه اللجنة هي لجنة تحضيرية، وهي لجنة من أسمها هدفها ومهامها تنحصر في مهام الإعداد والتحضير للمؤتمر العام التأسيسي الذي سوف ينعقد في فترة قادمة، وسوف تشارك فيه كافة القوى السياسية والمجتمعية والمدنية والشباب والمرأة والقبائل وكافة فئات المجتمع الحضرمي في الداخل وفي الخارج، سوف يلتمعون في هذا المؤتمر لمناقشة كافة القضايا التي سوف تكون على طاولة هذا المؤتمر، ومنها رؤية محافظة حضرموت للمؤتمر الجنوبي الشامل، وأيضا رؤية حضرموت المستقبلية التي سوف يتبناها هذا المؤتمر لأي استحقاقات سياسية في إطار أي تسوية سياسية قادمة، لأن حضرموت هدفها ومشروعها واضح، وهي أن تشارك بوفد حضرمي مستقل. وهذا المؤتمر وهذا المجلس من سوف يحمل على عاتقه هذه المهمة بالتنسيق وأيضا بالتفاهم وبالحوار وبالمشاركة مع كافة القوى السياسية والمجتمعية وأيضا المدنية في محافظة حضرموت. والمجالس التنسيقية أو المجلس التنسيقي لمحافظة حضرموت هو يأتي أيضا في إطار هذا التوجه نحو إنشاء مجالس تنسيقية في بقية المحافظات الأخرى، والتي أعلنت خلال الفترة القريبة الماضية في عدد من المحافظات. لذلك هذا الإعلان وهذه اللجنة التحضيرية اليوم لم تأتي بهذه السرعة ولم تأتي وليدة اللحظة، وإنما هي كانت نتيجة لحوارات ونقاشات واجتماعات متواصلة خلال الفترة الماضية لما يقارب تقريبا من 4 إلى 5 أشهر. قاد هذه الحوارات وهذه النقاشات مع القوى السياسية وأيضا القوى المجتمعية والقوى المدنية وكافة فئات المجتمع، قادها باقتدار الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت. هذه اللقاءات عقدت في المكلا وعقدت في سيئون وأيضا عقدت لقاءات أخرى في الرياض، وضمت القيادات العليا في المكونات والقوى السياسية الحضرمية وأيضا شخصيات سياسية حضرمية، منها من يتبوى مناصب سياسية كبيرة في الدولة، ومنها قيادات سياسية وأيضا قيادات اقتصادية وقيادات إدارية كبيرة جدا تبوأت مناصب كبيرة في حضرموت خلال الفترة الماضية. تبلورت هذه الفكرة في أن ينبثق من هذه الحوارات وهذه النقاشات هذه اللجنة التحضيرية التي أعلنت الخميس الماضي. طبعا اللجنة ضمت كوادر وأيضا ضمت قيادات وأيضا ضمت رؤساء مكونات سياسية وأيضا مكونات مجتمعية حضرمية ممن لها دور كبير جدا في الساحة السياسية والمجتمعية الحضرمية. لذلك هذه اللجنة هي ذات مهام محددة وذات مهام واضحة وذات مهام أساسية، هي في إعداد الوثائق الأساسية للمؤتمر العام التأسيسي وأيضا قيادة حوار حضرمي من أجل الاتفاق على الرؤية الحضرمية وأيضا على المشروع الحضرمي السياسي الذي سوف ينبثق إن شاء الله من هذه الحوارات، وسيقدم للمؤتمر العام التأسيسي من أجل إقرار هذا المشروع وهذه الرؤية، وأيضا سوف يقر بإذن الله خلال هذا المؤتمر ميثاق شرف حضرمي تشارك فيه كافة المكونات والقوى السياسية وكافة أبناء حضرموت ممن سوف ينضمون ويكونون تحت لواء هذا المجلس. طبعا نحن تابعنا خلال هذه الفترة منذ أعلان هذا القرار ردود أفعال متباينة، وهذا من الناحية السياسية وشيء متوقع، فهناك عدد كبير ممن يرغبون أن يكونوا أعضاء في هذه اللجنة، وهذا أمر نحن نتفهم له، وهذا أمر دليل حرص وأيضا دليل يعني إخلاص من كافة من كان لديه أي تحفظ أو من كان له ردة فعل سلبية تجاه هذا القرار تحت عبارة أن القرار لم يستوعب عدد كبير من الناس، لكن هذه ردة الفعل نحن نعتبرها ونقراها من الجانب الإيجابي، وهي أن أبناء حضرموت لديهم من الوعي السياسي ما فيه الكفاية من أجل أن يكون لهم دور ومساهمة في رسم مستقبل وأيضا وحاضر حضرموت، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة حضرموت بشكل خاص وأيضا الوطن بشكل عام، وخاصة أن هذه المرحلة هي من سوف ترسم معالم الحاضر وتضع أيضا مداميك وأسس المستقبل بإذن الله تعالى. هناك بعض المكونات أو بعض القوى لديها بعض التحفظات على أن لم يتم دعوتها وانضمامها على اللجنة التحضيرية، لكن من هذا المنبر نحب أن نطمن الجميع أن المجلس التنسيقي الأعلى لن يستثني أحد، وإنما هذا المجلس سوف يكون المظلة لكافة أبناء محافظة حضرموت في الداخل وفي الخارج بكافة مشاربهم السياسية والاجتماعية وأيضا الـ

وهذه الأمور هي من سوف يحملها على عاتقه، وسوف يواصل المجلس التنسيقي الأعلى مواصلة المشوار الذي حملته القوى السياسية والمجتمعية الحضرمية التي نادت والتي ناضلت والتي قاومت هذا التهميش وهذا الإقصاء وهذا الإهمال خلال الفترة الماضية، وأيضا تصدت لمحاولات النهب ولمحاولات طمس الهوية الحضرمية. اليوم المجلس التنسيقي سوف يواصل هذه المسيرة، ولكن بصورة تكاملية وبصورة جمعية وبصورة يعني تحت مظلة هذا المجلس سوف يجتمع كافة أبناء حضرموت بكافة انتماءاتهم وبكافة مشاربهم السياسية ليشكلون وحدة حضرمية للدفاع عن هذه الأرض وللدفاع عن هذه يعني الثروات التي نهبت خلال الفترة الماضية. أيضا نريد أن يكون لحضرموت صوت سياسي قويا في هذه المرحلة، هذه المرحلة اليوم التي نتوجه فيها إلى الحوار الجنوبي الشامل الذي ترعاه المملكة العربية السعودية. لذلك فحضرموت لكي يكون صوتها مسموعا وقويا ولكي يكون لمشروعها حضورا قويا في هذا المؤتمر، فتطلب أن يكون هناك إطار أو مجلس تنسيقي يجمع هذه القوى كلها ويستوعب كافة المشاريع التي قدمت، وأيضا يتم بلورة مشروع حضرمي جمعي بتوافق واتفاق ومشاركة كافة أبناء حضرموت لنذهب إلى هذا المؤتمر ونحن مسلحين بقوة التوافق وبقوة وحدة الصف لنستطيع أن ننتزع حقوقنا وأن ننتزع يعني ما عجزنا عنه خلال الفترة الماضية، ويكون لحضرموت صوتها المسموع، أن يكون لحضرموت حضورها الذي يليق بها بتاريخها بهويتها بمساحتها بثرواتها بمساهماتها في أيضا في الاقتصاد الوطني والذي لم يقدر خلال الفترات الماضية. اليوم حضرموت تريد أن تحكم نفسها بنفسها، أن تتولى إدارة شأنها المحلي بنفسها عبر صيغة توافقية لحكم إن شاء الله خلال الفترة الماضية. لذلك نحن اليوم لا نستبعد أن يكون هناك في تحديات أمام المجلس، وهذا شيء طبيعي في إطارة العمل السياسي، لكن بحكمة القيادات الحضرمية وبحكمة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخمشي وأخوانه في

فيه تنوع وفيه يعني عدد كبير من المكونات السياسية لأول مرة تنضم، ولأول مرة يكون لها هذا الحضور تحت سقف إطار أو تحت سقف مجلس تنسيقي حضرمي. لذلك الآمال كبيرة جدا والثقة أكبر في أن تكون عوامل النجاح هي السمة التي سوف تصبغ هذا المجلس، وإن شاء الله يلمس أبناء حضرموت هذه النتائج في القريب العاجل. المجلس واللجنة التحضيرية أمامها مهام كبيرة جدا، وهذه المهام تتلخص في أن تقوم بمواصلة الحوارات والنقاشات مع كافة أبناء محافظة حضرموت في الداخل وفي الخارج. ولذلك هناك خطة سوف يتم مناقشتها في الاجتماعات القادمة، هذه الخطة سوف يكون لها جدول زمني من خلال فتح الحوارات والنقاشات من أجل أن تتبلور الأهداف الأساسية لهذا المجلس، وأيضا النقاش حول المشروع أيضا السياسي، وأيضا حول رؤية حضرموت لمؤتمر الجنوبي الشامل وأيضا للفترة القادمة. لذلك فنحن في هذه يعني العجالة والحديث معكم نرسل رسالة اطمئنان لكافة أبناء محافظة حضرموت في الداخل والخارج أن المجلس التنسيقي وأن اللجنة التحضيرية ما هي إلا لجنة لتضع اللبنات الأساسية لهذا المجلس لكي يكون مظلة لأبناء حضرموت، أما هو المظلة لكافة القوى السياسية في حضرموت ينسق وينظم ويوحد الصف من أجل أن يكون لحضرموت صوتها القوي وصوتها المسموع، وأيضا يتبنى الدفاع عن حقوقها والدفاع عن مشروعها السياسي، وأيضا الحفاظ على أمنها واستقرارها وثرواتها، والدفاع أيضا عن حقوقها سواء الحقوق على مستوى الدولة الحالية أو حقوقها التي يجب أن تصان في أي تسوية سياسية قادمة، وأيضا حقوقها الذي يجب أن تثبت في إطار الحوار الجنوبي الشامل، وأيضا يجب أن تصان بإرادة أبنائها وبلحمتهم وبتكاتفهم وبأيضا يعني نقولها بكل صدق من خلال وحدة صفهم. فلذلك نحن نتفهم كافة الآراء وأيضا نتفهم كافة ردود الفعل الحضرمية التي هي في الأصل نابعة من حب لهذا لهذه الأرض، ومن حب وأيضا دفاع عن هوية هذه الأرض. أما من هو يتبنى وجهة النظر الأخرى والتي لديها أهداف أخرى ليس هدف التصحيح وليس هدف الإسناد وليس هدف المباركة يعني وإسناد هذا العمل، وإنما أهداف أخرى، فنحن أيضا لا نعيرها أي اهتمام. فالعمل كبير جدا والمهمة كبيرة جدا والأهداف نبيلة جدا وكبيرة، وأبناء حضرموت هم جديرين بأن يتبنوا هذا المشروع وأن يحافظوا عليه وأن يدعموه حتى يصل إلى بر الأمان. المرحلة حساسة جدا والمرحلة سياسية والمرحلة والمتغيرات التي يعيشها الوطن وأيضا يعيشها الإقليم وأيضا يعيشها على المستوى الدولي تتحتم على الحضارم أن يكونوا لحمة واحدة وأن يكونوا كتلة واحدة وأن يرتصوا ويكونوا كالبنيان المرصوص. هذه هي فرصة على أبناء حضرموت أن يستثمروها، وأيضا هذه التجربة في المجالس التنسيقية هي تجربة رائدة، واليوم كل محافظات الجنوب بدأت والشرق أيضا بدأت بهذه التجربة لكي يكون الرأي هو الرأي الجمعي، أن يكون رأي وكل محافظة وكل منطقة يكون مشروعها وأيضا ما تهدف إليه وما تطمح إليه هو نابع من قواعد شعبية
وأيضا قواعد سياسية، وأيضا تمثل هذه الفئات بكافة مكوناتها وبكافة أطيافها السياسية والمجتمعية، حتى يكون لهذا المشروع ولهذا التوجه حصانة في أن يمثل كافة أبناء المجتمع، ومنه طبعا هذا المشروع يكون له أيضا الاستدامة والتنفيذ. فاليوم العالم يقوم على الشراكة، ويقوم أيضا على التكاتف والتعاضد بين أبناء الوطن. فنحن اليوم أمام هذا الاستحقاق، فاللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي على القوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية لديها أو ضمت هامات حضرمية كبيرة جدا، سياسية ومجتمعية حسب ما أشرت في حديثي، وهي جديرة بأن تتحمل هذه المسؤولية. وبحسب ما جاء في القرار الباب لا زال مفتوحا، كلما كان هناك يعني شخصيات ارتأت اللجنة التحضيرية، وأيضا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة ضم أحد الأشخاص أو أحد القيادات، وأن إضافته لهذه اللجنة سوف يضيف لها قوة لأداء مهامها، فهذا الأمر ليس فيه أي إشكال في هذا الأمر. فالهدف هو هدف كبير، والهدف هدف نبيل، والعمل في اللجنة التحضيرية هو عمل محدد بفترة زمنية إلى أن ينتهي المؤتمر العام التأسيسي، وهو الذي سوف يقر بعدين الهياكل الأساسية للمجلس التنسيقي الأعلى، والذي سوف تقود المجلس في الفترة القادمة. من أجل ماذا؟ من أجل حضرموت، ومن أجل المستقبل، وأيضا من أجل مشروع حضرموت الذي ناضل من أجله أبناء حضرموت منذ أزمان سابقة، واليوم تبدأ نقول إن شاء الله قطف ثمار هذا النضال. فهي فرصة، وعلى الجميع أن يستثمرها، وأن نبتعد عن الخلاف ونتوحد نحو هذا الهدف النبيل. شكرا جزيلا.

0: وكذا نكون رجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان. وأكيد بنوجه شكر وتحية للدكتور عبد العزيز جابر وهو عضو اللجنة التحضيرية أيضا. فخلونا كذا مواهب أنا أشرح الموضوع بطريقة أبسط ربما للجمهور، لأنه إحنا أيضا في انتظار اتصالاتكم عبر رقم إذاعة مواهب
1: 781-95-21-21-38-79-13.
0: نحن طبعا في هذا الموضوع بالأصح أن نتطرق لمسألة إعلان تشكيل اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية أيضا في حضرموت. الفكرة الأساسية خلونا نقول بأنه إنشاء إطار مختلف يجمع ما بين القوى والشخصيات المجتمعية وهذه الأمور بشكل عام من أجل حضرموت، من أجل تمثيل حضرموت في هذا الموضوع، وهو بالأصح يعمل على دعم الأمن والاستقرار والتنمية. طيب في البعض اللي ممكن بيقول إيش هي اللجنة التحضيرية حاليا أو لماذا تم تأسيس اللجنة التحضيرية؟ طبعا اللجنة التحضيرية نقدر نقول بأن مش هي المجلس النهائي أو أنها تعتبر الحل النهائي. إحنا بنعرف أنه في مكونات سياسية كثيرة، في مسميات كثيرة ممكن توضع، ولكن الآن اللجنة التحضيرية هذه وضعت من أجل دعم واستقرار حضرموت، فهي يعتبر مثل الفريق المؤقت لمسألة التأسيس في هذه المرحلة، وضع النظام والتواصل مع المكونات المختلفة اللي ممكن تكون متواجدة مع باقي المكونات السياسية بشكل عام. ونقدر نقول بأنه هو مش عمل حكومي ولا عمل سلطة محلية ولا عمل هكذا، لا، هو عبارة عن مجموعة تشكلت من أجل مثل ما ذكرت من سابق من أجل حضرموت وكل ما يخص حضرموت ودعم الأمن والاستقرار.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام متابعين الأحبة، وصلنا لفقرتنا الثانية وهي العدالة التجارية بين سرعة الفصل وحماية المستهلك. لم تعد القضايا التجارية اليوم تقتصر على خلاف بين البائع والمستهلك أو مخالفة تحرر في أحد الأسواق، بل أصبحت ترتبط بثقة المجتمع في المؤسسات وبقدرة الدولة على فرض القانون. حماية حقوق المواطنين وخلق بيئة تجارية عادلة يشعر بها المجتمع بأن النظام يطبق على الجميع دون استثناء.
1: وفي هذا السياق جاء لقاء وزير الصناعة والتجارة بقيادة نيابة الصناعة والتجارة لباحث سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين وتفعيل القوانين واللوائح بما يسرع إجراءات الفصل في القضايا التجارية ويمنح الجهات الرقابية أدوات أكثر فاعلية في مواجهة المخالفات.
0: واللافت في هذا اللقاء أنه لم يتوقف عند الحديث عن القوانين فقط، بل امتد إلى مستقبل الخدمات الحكومية، ومن خلاله استعرض مشروع ذكي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي يهدف إلى استقبال البلاغات وربطها إلكترونيا بما يختصر الوقت ويسرع الاستجابة ويجعل الخدمات أكثر قربا من المواطنين.
1: لكن هنا يبرز سؤال مهم، هل تكمن المشكلة فعلا في غياب الأنظمة أم في آليات تنفيذها؟ وهل يمكن للتقنيات الحديثة أن تحدث فرقا حقيقيا في الحد من المخالفات التجارية، أم أن نجاحها يعتمد أولا على تكامل الأدوار بين الجهات التنفيذية والقضائية؟
0: كما أن الإعلان عن هذا الفصل في أكثر من 400 قضية تجارية يفتح بابا آخر للنقاش، هل يعكس ذلك تطورا في سرعة الإنجاز؟ ما الذي ما زال يحتاج إلى تطوير حتى يشعر التاجر والمستهلك معا بأن العدالة التجارية تطبق بكفاءة وشفافية؟
1: وطبعا كل هذه التساؤلات نطرحها على ضيفنا وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الدكتور عاطف حيدرة للوقوف على واقع عمل نيابة الصناعة والتجارة ودورها في حماية المستهلك وآفاق التعاون مع الوزارة في ظل توجه متزايد نحو الرقمنة وتطوير الخدمات. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك دكتور عاطف؟
2: الحمد لله، الله
1: الله يسعد قلبك. طبعا بنرحب فيك، نحن من عدن الغد، وبنبدأ نسألك يعني بداية ما الذي يمثله هذا التنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة ونيابة الصناعة والتجارة أيضا بالنسبة للمنظومة للعدالة التجارية؟
2: طب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا ثم ما بعد. طبعا العملية مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وبين النيابة، وهما مكملان لبعض طبعا. ومن المعروف أن وزارة الصناعة والتجارة هي التي تقوم بعملية الإجراءات الميدانية بالنزول الميداني والتأكد من صحة الشكاوى سواء كانت المقدمة من قبل المواطنين على التجار أو من خلال النزول المفاجئ من قبل الطاقم وزارة الصناعة والتجارة. فإذا ما تبدأت أن هناك فعلا مخالفات وأن هناك تجاوزات وغش تجاري وغير ذلك، يتم مباشرة تقييدها من قبل الموظفين، ثم يتم إحالة النيابة التي يتم من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية بذلك.
0: طيب دكتورنا، عندما نتحدث عن تفعيل القوانين واللوائح، هل المشكلة تكمن في نقص التشريعات أم في آلية تطبيقها على أرض الواقع؟
2: لا طبعا، تطبيقها في أرض الواقع تطبق على أكمل وجه من قبل النيابة العامة طبعا بفضيلة القاضية سمية القباطي، وهي تبذل الجهود الكبيرة هي وطاقمها من القضاة. الإشكالية أحيانا تكون بالتشريعات، أن التشريعات كانت قديمة وبالتالي الغرامات كانت بسيطة جدا، وهذا مما تؤدي إلى عدم اهتمام بعض التجار وأن يقوم بدفع هذه الغرامات رغم تطبيق هذه القوانين. ولهذا نحن دائما نتناقش في قضية كيفية تحتاج إلى تعديل هذه التشريعات من أجل أن توائم وتطابق الواقع الذي نحن نعيشه اليوم. وبالتالي هذا يحتاج جهود كثيرة من أجل رفعها حتى يتم يعني إقرارها من قبل مجلس النواب.
1: طب دكتور، كيف ينعكس تسريع الفصل في القضايا التجارية على استقرار السوق وحماية حقوق المستهلك والتاجر طبعا في الوقت نفسه؟
2: طبعا نحن نعمل يعني جاهدين مع النيابة العامة للوزارة في كيفية إيجاد حلول صارمة من أجل أن يشعر التاجر ولا يستهين بالقوانين واللوائح لدى وزارة الصناعة والتجارة. وبالتالي نحن اليوم نقترح أن يكون هناك قاضي يتم يعني تخصيصه للوزارة من أجل مناقشة هذه القضايا وإيجاد إجراءات تتناسب مع القوانين واللوائح، وتكون هناك إجراءات كما يقال متصاعدة حتى يتم في النهاية إلى إيقاف التاجر، إيقاف عمله، أو يتم سجنه أو غير ذلك من هذه الأمور، حتى يشعر بقية التجار بالردع يعني الحقيقي للإجراءات النافذة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والنيابة العامة.
0: طيب دكتور، أعلنتم عن الفصل في أكثر من 400 قضية تجارية، كيف تقرؤون هذا الرقم؟ وهل يعكس تطورا في أداء المنظومة القضائية أم زيادة في حجم المخالفات؟
2: لا طبعا، هذا دليل واضح أنه هناك طبعا يعني تفاعل كبير من قبل النيابة العامة. كانت بالأمس النيابة العامة عبارة يعني عن فرد أو فردين، اليوم تتكون من 6 قضاة، وبالتالي هناك إجراءات متسارعة تقوم بها القاضية سمية وطاقمها من النيابة العامة، وبالتالي هناك جهود تبذل كبيرة، ونشعر بأنه فعلا أن التاجر عندما يذهب إلى النيابة يشعر بأن هناك تخوف وأنه سيتم يعني ردعه بطريقة أو بأخرى. فالأخوة في النيابة العامة بادرين الجهد الكبير، وكلكم يسمع قضية الإتلافات التي تتم بالشراكة ما بين وزارة الصناعة والنيابة العامة، وهذا دليل على أن كثير من رؤوس الأموال تكاد يعني لم يتم الاهتمام بها من قبل التجار، وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الوزارة والنيابة.
1: طيب احنا بنعرف انه في كثير من القضايا ربما قد تتكرر على يعني الى النيابة، طب ايش هي هذه اكثر القضايا اللي ممكن تصل الى النيابة، وهل هناك مخالفات باتت تتكرر بصورة لافتة؟
2: طبعا هي اغلب المخالفات التي تنتج هي مخالفات من البائعين التجزئة، اغلبهم بائعين التجزئة لانهم هم اكثر تلامسا بالمستهلك. نحن اليوم نحاول مع المكاتب في كيفية حصر هؤلاء التجار، وهل نفس المخالفة هي من يتم تكرارها ام انها تتنوع للتاجر الواحد، وبالتالي سيكون هناك طبعا كما قلت من سابق عندما يتم اختيار يعني قاضي خاص بالوزارة يتم مناقشة إذا كانت القضية متكررة بالنسبة للتاجر أو كانت متنوعة بالنسبة للتاجر، ما هي نوع الإجراء التي سيتم اتخاذها بهذا الأمر. وبالتالي هذه لا تستطيع وزارة الصناعة والتجارة إلا بوجود النيابة، بحيث يكون هناك إجراء قانوني فعلا رادع يميز ما بين تكرار المخالفة نفسها أو تنوع المخالفات للتاجر نفسه.
0: طيب دكتور، ما أبرز التحديات التي قد تؤخر الفصل في القضايا التجارية، وكيف يمكن أن تتجاوزوها من خلال التنسيق بين مختلف الجهات؟
2: طبعا الأشكال والتحديات التي نواجهها، أول التحديات هي قضية المواطنين أنهم غير متفاعلين. هناك منصة تسمى منصة رض يتم تقديم فيها الشكاوى، هذا ما يسهل كثير على وزارة الصناعة والتجارة في النزول وعملية الضبط، عكس النزول بطريقة عشوائية ونزول ميداني هو عبارة عن نزول روتيني من قبل المكاتب. وبالتالي كلما كانت هناك تفاعل من قبل المواطنين كلما استطعنا وبدلنا الجهد الكبير في كيفية ضبط هذا الغش التجاري وغيره من المخالفات الأخرى. ولكن عندنا إشكالية نواجهها دائما، أنه عندما يتم ضبط أيضا هذه المخالفات لا يتم التعاون من قبل المواطنين في قضية أنه لابد أن يشهد في هذا المحضر وغير ذلك، وبالتالي أي محضر يتم ضبطه فلابد أن يكون المواطنين هم المتعاون الأساسي في إثبات هذا المحضر أو اللجان المجتمعية وغيرها من الجهات الأخرى. ولكن نرى دائما لا يوجد من يتعاون مع أفراد طاقمنا من الوزارة في هذا الجانب، وهذا مما يضعف أحيانا يعني المحضر أمام النيابة العامة، وبالتالي أحيانا تتعاون مع النيابة العامة عندما ترى جدية الأمر أو ما يكون هناك ما يوثق أو ما يؤكد بدل هذه الشهود، ما إذا ما أثبت بصورة أو غير ذلك إثبات هذه المخالفة فإن يتم التعامل معها من قبل النيابة العامة. وبالتالي هي تبقى تحدي كبير، أن المواطن هو الذي يتألم، هو الذي يشعر، هو الذي يعاني، إلا أنه لا يتعاون معنا بهذا الأمر إضافة إلى أن هناك شكاوى، كل المواطنين اليوم يتعاملون ويرون الغش التجاري ويرون المخالفات، وبالتالي لا يتم التبليغ عنها إلا من رحم الله. وبالتالي يحتاج مننا دائما أن نكون يدا واحدة في ضبط هؤلاء المخالفين من أجل أن يلتزموا بالقوانين واللوائح النافذة لوزارة الصناعة والتجارة.
1: نعم، وفي ظل هذا التوسيع في استخدام التكنولوجيا، احنا بنعرف انه الوزارة اعلنت عن مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتلقي البلاغات وتقديم الخدمات، كيف تنظرون الى اهمية هذه الخطوة، وتحديدا نقدر نقول من الناحية القانونية؟
2: طبعا نحن عندما انشأنا منصة رز هي منصة تستطيع استلام كثير من البلاغات في الدقيقة الواحدة. أيوة. تستلم كافة آلاف البلاغات، وبالتالي تسهل لنا عملية النزول وعملية الإجراء. فعندما رأينا أن هناك ضعف في التعامل مع هذه المنصة، تم ابتكار فكرة جديدة هي تحت الدراسة لقبل معالي وزير الصناعة والتجارة محمد الأجول، في قضية أنه برنامج اللي هو رقم خاص بوزارة الصناعة والتجارة، ببرنامج الواتس والذكاء الاصطناعي وكيفية استقبال الشكاوى ثم ترحيلها من قبل الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى المنصة للتعامل مع هذا كله، من أجل أن يشعر المواطن ونسهل للمواطن عملية التبليغ، عملية مساعدتنا في كيفية ضبط هذه المخالفات وكيفية حصرها، إنه هذا التفاعل سيحقق إنجاز كبير، لأن المواطنين اليوم هم اللي متواجدين وهم الذين دائما يتألمون بهذه الأمور. ولكن الأفراد الطاقم وزارة الصناعة والتجارة يكاد يكونوا بعدد الأصابع، بالتالي فهم بعيدين دائما، لا يستطيعون حصر كافة المشاكل والقضايا الموجودة في المديريات. وبالتالي هذا التكاتف وهذه الجهود، سواء كان من المواطنين أو اللجان المجتمعية أو الجهات الأخرى مع وزارة الصناعة، فإنه سيحققون النتيجة اللازمة. وبالتالي نحن اليوم نسعى إلى إيجاد الأشياء كما يقال البرامج الذي تسهل عملنا وتسهل كيفية تحقيق وتنفيذ القوانين واللوائح تجاه أي غش أو أي مخالفات في هذا الأمر.
0: طيب دكتور، ما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه المواطن في دعم جهود الرقابة؟ وهل ترون أن الإبلاغ عن المخالفات أصبح جزء من مسؤولية المجتمع؟
2: طبعا أكيد، يعني المواطن إذا ما تفاعل وبين لنا من هم التجار الذين دائما يمارسون الغش والخداع والتلاعب وغير ذلك، يسهل على وزارة الصناعة النزول المفاجئ وعملية الضبط للتأكد، لأن أفراد الطاقم دائما عندما ينزلون إلى الميدان يتأكدون من صحة الشكاوى، فإذا ما أثبتت حقيقة هذه الشكوى يتم ضبطها مباشرة ويتم التعامل بها. ولهذا الأمر فإنه كلما كان تفاعل المواطنين سيسهل عملية النزول بطريقة اجتهادية من قبل وزارة الصناعة والتجارة حسب الخطة التي يتم رسمها من قبل الوزارة. كلما كانت هناك أهداف محددة، كلما يعني خففت الجهود واستطعنا عملية الضبط. اليوم أيضا وزارة الصناعة والتجارة تسعى بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك بإنشاء جمعية لحماية المستهلك على مستوى المحافظات، وهي في طور التجهيز يعني بهذا الأمر، وهذه سيكون أيضا رافد أساسي. هذه الجمعية ستكون أيضا رافد للقضاء على الغش والخداع والمخالفات التي يقوم بها التجار، ستكون رافد أساسي، ونحن اليوم نشتغل عليها ونعمل عليها مع هذه الجمعية من أجل تكوينها على مستوى المحافظات، وبإذن الله سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة
1: بإذن الله تعالى. وطب إحنا لو أردنا بأن نلخص رسالة هذا التعاون بين الوزارة والنيابة، فما الذي ينبغي أن يشعر به التاجر تحديدا الملتزم، وما الرسالة التي تصل إلى كل من يحاول الالتفاف على القانون؟
2: طبعا الرسالة، نحن نشكر يعني بداية النيابة العامة لوزارة الصناعة والتجارة على الجهود المبذولة بقيادة القاضية سمية القباطي على ما تبذل من جهود والعلاقة المشتركة الذي بينه وبينها. أيضا نشكر التجار الذي هم يمثلون في العلاقة المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، نحن نشكرهم كل الشكر ونقدم لهم كافة التسهيلات ونقدم لهم كافة الأمور التي هم يحتاجوها، وأننا لن نسكت على أي تاجر يمارس عملية الغش أو الخداع أو التلاعب. نحن اليوم في طور البرمجة الذي ستحقق العدالة للمواطن الذي دائما ما يتألم ويشعر بالآلام. وبالتالي نحن سنقف بجانبه. نحن كل يوم نحاول نبذل الشيء الجديد من أجل أن نقوم بعملية الضبط بشكل عام للواقع والميدان. وبالتالي سيتم اتخاذ الإجراءات الحازمة. هناك إجراءات ستكون متجددة بإذن الله تعالى في الأيام القادمة كما قلت. وبالتالي هذه الإجراءات ستعطي نتائجها وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة فيها. ولن نتهاون مع أي تاجر إذا كان سيسبب قلق للمواطنين أو بيخل بالقوانين النافذة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
0: دكتور شكرا لك على مداخلتك الجميلة، وإن شاء الله يكون المستمعين استفادوا من كل النقاط التي تحدثت عنها. طبعا كان معنا على الهاتف في فقرتنا هذه وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، نوجه له ألف تحية.

0: ومثل ما سمعتوا طبعا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان بأنه المسألة هي عبارة عن تعاون مشترك ما بين الوزارة أيضا والقانون، فهذه المرحلة تعتبر مرحلة نوعية حقيقة، لأنهم دمجوا أولا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وكل هذه الأمور وربطوها ربط مباشر مع النيابة بحيث أنه توصل الشكاوي بسرعة أكبر. طيب نحن فعلا سألنا مواهب عن السؤال كان مهم جدا، وهو بأنه المواطن إيش دوره. طبعا أنا بقول الآن المواطنين بأنه دورهم كبير كبير كبير جدا وفعال، ببساطة بأنه أنت لما بتروح مثلا عند تاجر، بتروح عند مكان، بتروح عند محل جملة، بتروح عند أيا كان الموضوع، فأنت لما بتشوف أنه في اختلاف ما بين الأسعار ما بين كذا وكذا، فببساطة أصبحت الوزارة يعني هي الآن فتحت لك المجال بشكل أوسع بأنك تتواصل معهم وتقدم لهم الشكاوي. هذا الآن بيساعد حتى الوزارة بأن تعرف أنه في مخالفين موجودين، أنه في مخالفات، في أمور، في شغلات أنه لازم يقولوها.
1: طبعا يا دينا سنت هذه القوانين عشان تحمي المستهلك. نعم. ونحن كمان ننوه انه لازم على المستهلك او على اي مواطن يشوف هناك في احتكار لتجار، قشع، غلاء في الاسعار، حاجه غير قانونيه مخالفه، يجب عليه اتجاه لهذا التطبيق اللي نعم. هم عملوه علشان يقوموا هم بمقاضاه او محاكمه هذا التاجر. نعم. وطبعا هذه الانظمه حصلت علشان تضمن حقوقهم و تحد من الاحتكار للتجار،
0: ببساطة لأنه إحنا عارفين كمية الغلاء اللي هي متواجدة، ما بقولش أنا في عدن لا، إنما المناطق جميع نقدر نقول المحافظات بشكل عام تعاني من هذا الموضوع، فالمواطن هو مش ناقص بأنه يتحمل أعباء فوق الأعباء المتواجدة معه. أنت ببساطة الآن لما تم تسنين هذه القوانين وبيتم تنفيذه، وأساسا يا ما شفنا كمان مثل الحملات الرقابية اللي بتكون مفاجئة عند التجار، بتكون عند المؤسسات وتحديدا اللي تبيع هذه الأشياء سواء كانت بالجملة أو بالتجزئة، فأنت الآن مثل ما قلت لك تحمي نفسك قبل كل شيء ونقلل من هذا الموضوع. ومواهب طبعا إحنا لازم نقول لهم بأنه البرنامج هو فقط مش لاستقبال الضيوف، إحنا أيضا بنستقبل آراءكم في المواضيع، إحنا دائما ما بنستقبلكم وبنعرف إيش رأيكم خلال هذا الموضوع.
1: طبعا كمان إحنا يدينا هدفنا الأسمى هو ضمان استقرار من خلال مناقشتنا موضوعنا مع الضيف ومع المتصل، استقرار الأسواق من خلال رقابة صارمة على الأسعار ومكافحة الغش والسلع المقلدة وتفعيل قانون الشكاوى السريع يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وصحتهم. دينا طبعا احنا بنستقبل اتصالات متابعينا الأحبة على رقم برنامجنا 781-95-21-21-387-913. ناصر معنا اتصال؟
0: مش مشكلة، في اتصال أو لا يا ناصر؟ بسرعة خلينا ناخذ الاتصال علشان الوقت ما يداهمناش. نقول ألو، يلا ناخذ هذا الاتصال إذن. ألو، السلام عليكم. ألو، يا ألو، يا حيا ومرحبا.
1: ألو،
0: أنت بتسمعنا؟
1: انقطع الاتصال؟ راح الاتصال يا دينا،
0: مش مشكلة، نحاول مرة ثانية. طبعا البرنامج بيكون متواجد معكم من السبت إلى الثلاثاء بإذن الله تعالى من الساعة الرابعة وحتى الساعة الخامسة عصرا، بنستقبل هذه المواضيع وبنتعرف عليها. نقدر نقول بأنه في أمور سياسية تنموية، نركز على أنه مش فقط سياسي، لا، في جانب تنموي ربما قد يكون ملازم لنا بشكل عام، لازم نحن نتعرف على هذه المواضيع، لازم أنه نعرف إيش الأساسيات المتواجدة معنا وإيش الأمور اللي بنمشي عليها في هذا الموضوع. أنا بقدر أقول لكم تقريبا أنه لهنا خلاص متبقي معانا دقيقتين وبنقدر نختم حاليا يا مواهب، بس بنذكرهم أنه بكرة بنكون متواجدين معاهم بأنه لازم يعرفوا وقت البرنامج ويتابعون أنه نحن في انتظار اتصالاتهم، وأيضا كمان يحطوا لنا بعض الأسئلة اللي هم حابين بأنه نسأل الضيوف اللي بيكونوا متواجدين معانا
1: والمواضيع كمان، ويحطوا لنا المواضيع اللي هم حابين يناقشوها إن شاء الله كمان
0: بإذن الله تعالى. فمستمعينا، متابعينا، حبايبنا، وأيضا المتواجدين عبر الراديو عدن الغد سواء ببثنا 89.9 أو 95.9، وصلنا لختام حلقتنا لليوم في أول بث لبرنامج بعد الخبر، أنا وزميلتي مواهب الجيلاني، وشاركنا أيضا من الإخراج الزميل ناصر فائز.
1: طبعا مستمعينا الأحبة نلقاكم يوم غدا في نفس الموعد، انتظرونا ولا تروحوا بعيد ولا تغيروا التردد، إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كن ليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية أفكار.

أفكار متميزة فريدة حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، بحث مدير عام المنصورة مع القيادات الأمنية واللجان المجتمعية سبل تعزيز التنسيق المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في أحياء المديرية. في لحق نفذت لجنة فنية من مكتب الأشغال مسحا ميدانيا في طور الباحة لإعداد دراسة لحماية التربة الزراعية والمساكن من أضرار سيول وادي معدان. عربيا وعالميا، استقبل مطار حلب أولى رحلات شركة العربية للطيران القادمة من الشارقة ضمن خطة لتنشيط الحركة الجوية والربط المباشر بين سوريا والإمارات. في ملف إيران النووي، أكد مدير وكالة الطاقة الذرية أن دور الوكالة فني فقط خلف الكواليس وليس طرفا رسميا في مفاوضات واشنطن وطهران التي تتم بوساطة قطرية باكستانية. اقتصاديا، أطلع رئيس بنك في تي بي الروسي الرئيس بوتين على خطة المصرف لتحقيق أرباح قياسية تتجاوز 600 مليار روبل مع التركيز على تمويل المشاريع الصناعية الكبرى. دوليا أيضا، في صعود أسعار الذهب مسجلا أولى مكاسب أسبوعية منذ 5 أسابيع مستفيدا من تراجع الدولارات وتباطؤ بيانات الوظيفة الأمريكية التي قلصت مخاوف رفع الفائدة. رياضيا، دشن دوري منتدى أحور للناشئين بمشاركة 12 فريقا من المساجد، وحقق فريق مسجد الرحمن فوزا عريضا برباعية نظيفة وتألق لاعبيه وهو منيف عبد الإله. في كأس العالم، أقصت الأرجنتين الرأس الأخضر بثلاثة أهداف لهدفين لتوجه مصر في ثمن النهائي، وتأهل كولومبيا لملاقاة سويسرا بعد فوزها على غانا بهدف نظيف. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

0: من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
1: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
0: تحليل عميق،
1: وضيف يضع النقاط على الحروف.
0: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً،
1: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
0: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
1: 7819521211،
0: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
1: 02-38-7913.
0: بعد الخبر على راديو عدن الغد
1: 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عادنا الغد صوت كل الناس.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم، معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس. من قلب عدن حيث يلتقي الموج بالحكاية.
1: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
0: تحليل عميق،
1: وضيف يضع النقاط على الحروف.
0: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00،
1: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
0: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
1: 781-952-1211
0: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
1: 02-338-7913.
0: بعد الخبر على راديو عدن الغد
1: 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
3: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.
4: من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
5: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
4: تحليل عميق،
5: وضيف يضع النقاط على الحروف.
4: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00،
5: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
4: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
5: 7819521211،
4: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
5: 02-38-7913.
4: بعد الخبر على راديو عدن الغد
5: 899-959.
2: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
6: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
2: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
6: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
2: فصول تتبدل،
6: أوقات تتحول،
2: وأنماط الحياة تتعدل،
6: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
2: تتغير الفصول
6: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
2: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
6: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
2: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
6: من السبت إلى الخميس
2: في موعد جديد
6: من كل صباح
7: عدن هذا الصباح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-31-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معك

0: التالق والتنظيف وإنزيمات الذكية وريحة العطرة إنجازات عائلتي دائماً مستمرة. إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.
3: من قلب عدن حيث يلتقي الموج بالحكاية.
4: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
3: تحليل عميق،
4: وضيف يضع النقاط على الحروف.
3: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00
4: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
3: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
4: 7819-21-21
3: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
4: 02-338-7913.
3: بعد الخبر على راديو عدن الغد
4: 899-959.
0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
5: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
5: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
5: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
5: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
5: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
5: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
5: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
5: من كل صباح
6: عدن هذا الصباح.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-31-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

غدا الغد صوت كل الناس.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في

بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: خلاص الحياة. حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: وجهلكم

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.